0: صباح الخير بلنجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا جمعنا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القادم بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية لعدية ديايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية. بعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم الثلاثاء، يوم 6 أكتوبر 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات أجدير غوبير، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:00 تقريبا في استوديو تروانا غاديو تشات في كارتي جابانغاتو في كومينانا دوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابين تكنيك.
1: مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العنات رجالة على أجملي هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان العميات رجالة العميات رجالة علي والمم سي دول الرجالة البلا ما بنقري دول الرجالة عجبا العميات رجالة

0: عم صفات كزغرضي بدلنا كزغرضي زراكو لإندي أنا فاكر لك ما لنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغراضة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مدرسول الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزرعان يذنى كزرضي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الماء بخجلكي طبنا الخلب كالضبيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني العمات رجالة سلطانة التجان يا ترجالة البلا مدن والدن دي كلهم الرجالة يا ترجالة أباكر والألي دول الرجالة كام بلا مدن والمعلم طمعان التجان دول الرجالة كم من يا البنات يا شيخ علي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القرامة سنة دول الرجالة سنة ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جب النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيت ولا كمندا ولد الجد ولا قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جبكر بشي ولدنا But

0: مستمعينا الكرام، نوقف الصحوات ونبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم فجر. بلاغنا تسمية بلا ما يسنى آدم الإمام جامي حسن والإمام إبراهيم عمر، وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة الأهل البيدين والقريبين والهلال المجاورات بكون هم بنظم احتفال أهل مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ودببقى أمباكر الأربة في فلقة النقا. المناسبة تبدأ من الساعة 8 إلى الفجر لهدي الساعة 6 هنت المغرب، والدعوة عامة. نكرر بلا ما هسنا آدم الإمام جامي حسن الإمام إبراهيم عمر، ببلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة الأهل البيدين والقريبين الهلال المجاورات بكونهم بنظم احتفال أنا مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ونببقى أمباكر الأربع في فلقة النقا من الساعة 8 إلى الفجر لهدي الساعة 6 هنا المغرب، والدعوة عامة. حسن إبراهيم علي قاعد في كارتية فندوري، ببلغ بمرقين أنا أخوه خليل إبراهيم علي عنده 35 سنة، مرق من البيت من قبل 5 يوم ويا حسب كان ما معروف. أي زول كان لقاه خليه بوديه لبوست البوليس القريب ليا أو بناديم في نمران التليفون 66 90 9 20 76 90 2 20 4 20 5 20 8. الله يقبل الأهل بالعافية والسلام. عائلة الحاج بشارة النين، عائلة الحاج أبونا لوم الله هزن، ببلغوا لكل الشيوخ كل الدليقيات كل اللوانات كل البلامات ولكل الأهل البدين القريبين البر والداخل بوفاة أخوهم الكبير الحاج أجد بشارة النين، مات أمس الاثنين فجر، وسرعة تبقى اليوم الثلاثة في هلة لاماجي هلة دليقي دنا مليمي. تكرر عائلة الحاج بشارة النين، عائلة الحاج أبونا لوم الحزن، ببلغوا لكل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات كل الدليقين ولكل الأهل البيدين والقريبين البر والداخل وناس اللائرفة بوفاة أخوهم الكبير الحاج أجد بشارة النين، مات أمس الاثنين بفجر، وسرقة تبقى اليوم الثلاثاء في لاماجي هلة الدليقي دنا ملمي. الأهل الله صبرهم، والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. عائلة هارون الضيفة في فلقة، بلغوا لكل الأهل البدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يوم من المرحوم أبوهم بلام جبرين هارونة، السرقة تبقى مباكر الأربعاء في فلقة أم عدمة. من ناحية تانية بشكر كل الأهل الأخيان والرفقان البدين والقريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة، وبقول الأهل الله يأجرهم، والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. بلا ما رمات قربك أم سلم الإمام رمات موسى والإمام هارون أبو بكر، ببلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة الأهل البيدين القريبين الهلال المجاورات بكون أمن بنظم احتفال أهل مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا ببقى أم بكرة يوم الخميس في هلة وارون هلة هلة بلا ما رمات قربك أم سلم. المناسبة تيد إشراف منظمة عند النهضة الإسلامية في جاد بحضور فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي، والدعوة عامة الساعة 7:12 دقيقة.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة، كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، وننظف بيوتنا وحتى الفداينت البيوت، أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأرمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل اشربوا الادوية القرروا لكن في المراكز الصحية، انتوا الابهات انتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر اتوية عن العلاج اللي بيسموه CPS، بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا اي محل يتلف الدواء عن صناديقكم، كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: Oh! أفريجي أصبحت السباقات أكثر سرقة وإثارة. استعدوا سباقات جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كله أنت فايز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كله أنت فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب وده من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده مع أفريجي هتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر.

0: السيونة سمعت راديو في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر يوم الثلاثاء بقدم لنا زميلنا بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح نور زميل تجاني سير رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر والنشرة طوال نبدأ بالعناوين. الديبتيات في قصر الديمقراطية ناقشوا أمس الخدمة القائد بقومبا مركز سبوك دا المركز أنا مراقبة الأكل في بلدنا تشاد. في خلال جلسة نادوا فوق الوزير عن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. أمس يوم 5/10 أكتوبر بوافق اليوم العالمي هن المعلم وعشان دا المعلمين هن بلدنا تشاد أيدوا مثل المعلمين هن العالم باليوم العالمي هن المعلم وبالفرصة دي كمان قدموا مطالب وفتشوا على تحسين هن المعيشة. دي العناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. الديبتيات في قصر الديمقراطية القائد في كرتشي قاسي أمس كان نادو للوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. سألوا وناقشوا معايا في الخدمة القائد بقوم بها المركز سكوك ده هنا مراقبة الأكل في بلدنا تشاد. مركز سكوك ده ما لا بيجي ما قصر في الخدمة وما قاعد بيسوي إلا تقارير الأديلة في الأكل القائد بدخل من جنب في بلدنا تشاد بطريقة غير قانونية. دي كل أسئلة كان قدموها الديبتيات في الجلسة النقاش الكار رأسها النائب الأول هنا رئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار ده بحضور الوزير الأمين العام النائب في الحكومة. في وقت الجلسة الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في خلال مجاوبته للديبتيات قال المركز سنة سكوك دا قام بجهود كثيرة من وقت أسسه ولغاية حسي قايد بقوم بعمل هنا مراقبة الأكل والألمية والصناعات والمشروبات القديم بسوء في بلدنا تشاد. وقال في الأيام الفاتت كلها المركز كثير من الشركات وقفها وده بسبب تقصيرها في السلام هنت الأكل. والوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم الطيب كمان شكر الديبتيات في المعلومات اللي قدموها اللي بتدخل في الخدمة من تطوير مركز سكوك ده عشان يطوروا الخدمة بطريقة عديلة. وكل المداخلات والنقاشات الوزير قال خلاص شالوها في العين الاعتبار عشان بيطوروا الخدمة هنت المركز. في الأعمال هنت الجمعية العامة عن الاتحاد البرلماني الدولي كان بيجت في مدينة أوشا في تنزانيا كان عينوه للرئيس الجمعية الوطنية لكولتو تشايمي عشان يكون رئيس المجموعة الجيوسياسية الأفريقية. وده أول تعيين لديبتيه في بلدنا تشاد في المنصب ده عشان يقود المجموعة الجيوسياسية الأفريقية اللي عندها 52 برلمان في أفريقيا. أمس المعلمين هنا بلدنا تشاد زي المعلمين هنا دول العالم أيدوا باليوم أنا باليوم هنا 5 أكتوبر اليوم العالمي هنا المعلم الدور هن سنة 2026. وبالمناسبة دي كان المعلمين انتهزوا الفرصة وقدموا المطالب حقتهم للحكومة وفتشوا في تحسين هن الظروف هن المعيشة عشان ده كان قدم الأمين الوطني هن النقابة معلمي تشاد بالومبيري أنغولا قدم نقطة صحفية والنقطة الصحفية دي كمان ترجمها عضو هن النقابة يوسف محمد خليل اسمه.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به كل عام منذ عام 1994 تكريما لتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 ميلادية بشأن أوضاع المعلمين. تكتسي دورة عام 2026 ميلادية أهمية خاصة استحيي الذكرى 60 لهذه التوصية والتي تعد النص المؤسس الذي يكرس حقوق المعلمين ومسؤولياتهم. إن الاعتراف بمكانة المعلم لا ينبغي أن يقتصر على التكريم والمهرجانات والخطابات البروتوكولية بل يجب أن يضمن للمهنة. فلا يمكن لأي نظام تربوي أن يتطور ما لم تتطور الظروف التي يعمل فيها الرجال والنساء الذين يحبون أو يحيون هذا النظام التربوي. في تشاد لا يزال المعلم يواجه صعوبات جمة، ظروف أمل قاسية، نقص في الوسائل التربوية، عباء مهنية ثقيلة ومشاكل متراسمة تتصل بالمسار المهني، التعيينات، التنقلات، التدريب المستمر، الاعتراف المهني.
1: السمو تدا الأمين الوطني هنا نقابة معلمي تشاد. في نفس الموضوع كذلك من الأهم هنا تجمع النقاباتنا لختان التربية في بلد نجات تاوكوي لوي قدم نقطة صافية بمناسبة اليوم العالمي هنا المعلم الدور هن سنة 2026. خلينا نسمع كلام كان ترجمة خشم الكلام عن النقابات محمد سيد.
3: يقام اليوم العالمي للمعلمين دورة 2026 في سياق المطالبات بتحسين الظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع التربية، وهي الشكاوي التي لا تعيرها الحكومة اهتمام. ولهذا السبب فإن الشعار الذي اختاره التجمع لدورة 2026 لنرفع شأن مهنة التدريس 60 عاما في حماية المهنة والتعزيز بأوضاع المعلمين وصناعة مستقبلهم ليس موضوعا عابرا أو وليد الصدفة، ويستدعي كل شركاء المنظومة التربوية لتحمل مسؤولياتهم. إنه أمر مثير للاهتمام ويشكل تحديا لجميع الشركاء في النظام التربوي، وهذا يمثل الاختيار الذي يشغل مهنتنا. وبينما نرحب بالإنجازات والجهود التي تبذلها الحكومة، فإننا نعرب عن بعض المتطلبات اتجاه الحكومة والشركاء الفنيين والماليين إلى الحكومة: إزالة الطابع السياسي على النظام التربوي في تشاد، تدريب المعلمين على الثنائية اللغوية ومتابعتهم ومراقبتهم بشكل فعال، تدريب أعداد كافية من الأطر التربوي التشادي ثنائي اللغة، تنفيذ مراجعة شاملة للمناهج الدراسية بشكل مدروس وتدريجي، صرف مستحقات المعلمين الأهاليين، دفع الرواتب المقتطعة لشهر فبراير 2026 الخاصة بمعلمي بلدية جمينة والمعلمين في الولايات الأخرى.
1: النقابة الوطنية انت المدربين المالين في بلد نجات وزاد من جانبهم كان منظم أمس احتفال كبير في الثانوية الفنية التجارية القادة في كرتشية سبنغاليد بحضور الأمين العام عن النقابة. في الأقاليم كذلك أيده باليوم العالمي عن المعلم، وأمس في مدينة أم التيمان أصل من ولاية سلامات المندوب العام عن الحكومة أحمد شوروزي كالرأس في نقعة الهرية احتفال كبير في مدينة متيمان المناسبة بمناسبة اليوم العالمي عن المعلم الدور هن سنة 2026. في خلال المناسبة كمان المسائل عن النقابات في التعليم القادين في الولاية هناك كان قدموا مطالب للحكومة وأكدوا بكونوا الرسالة هن التعليم ووصلوا لكل الأبناء عن الولاية رغم الهمبولات الكثيرة القادة بتواجههم.

0: باليوم العالمي عن المعلم. وبالمناسبة دي كان حضر الأمين العام عن الولاية وفي جنب المسائل المدنيين والعسكريين. التفاصيل معرضية معروفة.
1: في وافد 5 أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، والاحتفال بقى بمخيم جبل للاجئين. الحدث ذا فرصة للمعلمين على ولاية سلا ليعبروا عن مطالبهم ويقدروا يبحثوا كيف يحسنوا ظروفهم. الأمين العام لنقابة هنا معلمي كاش فري سلا بخيت عبد الله قدم عدد من التوصيات تضمن حياة أفضل للمعلم. كان الأمين العام لولاية سلا بوفاة شيشان باي قال الحكومة قد تتاهل التعليم ضمن أولوياتها. في نفس الوقت شكر الدور الكبير الغاب بقوم فوق المعلمين في بناء هنا الأمة. وتزامنا مع اليوم العالمي للمعلم شهدت تاها هنا مدرسة البلدية ببزيدة عملية هنا نظافة واسعة النطاق، وده قاموا فوق أمال هنا منذ البيئة الصيف التنمية المستدامة استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. والعمل ده هدفه عشان يهيئوا بيئة صحية للطلاب بحسب الكلام القارة من جي ان دكير مندوب هنا البيئة الصيف التنمية المستدامة لولاية سلا. والزيضة رفيقة معروف للإذاعة الوطنية.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:24 في استديو راديو تشات، خلاص بتكملت نشرة الأخبار. إن اليوم فجر رفضت من نشرة نذكرهم بالعناوين. الديبتيات في قصر الديمقراطية ناقشوا أمس الخدمة انت المركز فوقتا القايد بقومبا في بلدنا تشات. المركز أنا مراقبة الأكل ده في خلال جلسة كان نادو فوق الوزير عن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. يوم 5/10 أكتوبر وافق أمس اليوم العالمي هنا للمعلم، وعشان ده المعلمين هنا بلدنا جات أيضوا مثل المعلمين هنا العالم. وبالفرصة دي كمان قدموا مطالب للحكومة وتحسين هنا المعيشة. لنشرة كان جهزوا زملاء في قسم الأخبار وقدمت لكم أنا بشير مربشير بمساعدة المهندسة جدير وبير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سمينا الكرام في كل مكان. بعد ما سمينا نشر الدارجية وسمينا شوية من أغانينا نرجع لسلو عشان نقري لكم واحد بلاغ. المكتب أنا متر إنسان أنجارو بريدو تشيت إنسان أنجارو بخبر الجمهور بكونهم أنا بسو قنجة أنا مؤدات وده تابع للبرنامج أنا منظمة البريت في جمينا في مكان ملقايت أنا البريت في أوتيل قريب من نوفوتيل لا تشاديان رزيدانس أنا السفارة السودانية في تشاد في شاري شرف الدين أحمد البمشي لفرشة البورتو نيمرو 198 مقابل الانسد. الزيارة تبدأ من الساعة 9 الفجر لحد الساعة 3 وكان داير تشارك كمان المعدات دل قنجة مكونة من سيارة ماركة برادو وموتو ومعدات الانفورماتيك ومعدات المكاتب وحاجات كثيرة آخرة. عشان تشارك في القنجة لازم تكفي ضمان كوسيون وايد مليون فرانك سيفا ومئة ألف لسيارة برادو وكان ما فوز كمان القروش دي بقبلوه لك. الزيارة تبدأ بدأت يعني من يوم الاثنين أمس يوم 5 وواصل لحد يوم 10 أكتوبر. الزيارات من 9 الفجر لحد الساعة 3:30 هنا العصر وده في الكورة هنا القايدة هنا البريد في نجمينا. فقين البضاعة عفوا فقين البضاعة ببقى يوم 12 أكتوبر 2-12 أكتوبر نجمينا في سياشن البريد. ولسه أنا الناس الفازوا كمان يوم 13 أكتوبر 2026 وكان تدوروا معلومات بالزيادة تقدروا تنادوهم في نمران التليفون 66-29-61-75 أو 99-10-6-20-1. الساعة 7:44 في إسيدو ترواه أنا غاديو تشات نمشي ونلقى الفنان الكبير حمد الجبري. هدية خاصة للشيف أبا آدمي وكل أسرة من شهر 30 وكل الجالية السودانية القادم في العاصمة من جمينا وفي صباح البلد. نقول لكم صباح جميل وحلو من الإذاعة الوطنية التشادية كم تقنيك

المستمع الكبير انا غادي اوتشات داباي احمد المعروف بام ابوه هي وكل اياله من كارتي امريكي بنقول لك صباح الخير وصباح حلو من غادي اوتشات كابتن

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من الفنان الكبير حمد الجابري، نرجع لتشاد بلد توماي، نلقى الفنان تشاد الراحل الكبير إيسا موسى، نقول فوق هدية صباحية. هدية صباحية لرئيسة عن المستمعين، قلوب المستمعين في غادة تشاد، جوائر الشمو، آدم وكل أسرتها. أمير إيسا موسى كمان نقول لك صباح الخير من إيزاء الوطنية التشادية. الشيخ حسن من شدر ثلاثة، وما ننسى الحاج الدنبتيو وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة والأعضاء هنا جروب غادة تشاد ونما العزاز كلهم من أول لآخر، نقول لكم صباح حلو وأجمل وصباح فوق الصندل البخور من غادة تشاد.

بعد ما سمينا الفنان جاد الراحل الكبير كمان نمشي نلقى زكي عبد الأمونة. أمونة في البنات بريدة، هدية خاصة للناس الحالية خاطين الإذاعة الوطنية الشادية في كل مكان. نقول لكم صباح جميل من غاديو جاد من العاصمة أنجمينا. أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية. منصورة حسن بنت أمدو أجيدة دوغو فاطمة زارة مؤمن فاطمة زارة القمر بقى الشوف علي هارون حوى إدريس وأخيرا سادية بكر كات فور كات فور ما إكزاكت إنجمينا فين كات. كلكم نقول لكم صباح جميل من غاديو تشاهد.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة نرجع للشات بلد تومايا الفنان آدم قاسي نقول فوق هديه خاصة للناس الكبار والناس العزاز والشباب والشابات اللي بيبغوا هديه شات متابعة حلوة.

شكرا للفنان الشادي الكبير ادم قاسي. من تشاد نمشي للسودان بلد الامان عشان مرغني انت وانا من حقنا نطير لمكان بعيد مزار زولا قبلنا. هديه خاصه لقربنا بس علي مقنده هزاز هزاز وتششت قلوب الناس يجامع مع احمد سلباشيتي الجيما كونتينر رمادة وكل الأعضاء الآخرين ماجور سوريا غاسم في أبش هناك وكل الناس هنا أبش. نقول لكم صباح الخير من غاديو الشام.

يقول فوق صباح الخير الشوفير ديناميك أنا الأونما عمر البيتي أباكر بشارة شوفير أنا الديجي وعمر ديجا وكل الشوفيرات أنا الأونما نقول لكم صباح الخير من غادي.

بعد الأغنية الجميلة من هاشم مرغني نمرق من السودان ونمشي هناك بورو برنس هايتي شاكوب ديفاريو نقول فوق صباح الخير أرمي ناسيونال هناك قاعدين في بورو برنس وكل الفورس دي ديفانس دي سيكريتي أنا تشات نقول لكم صباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا خاصة للقوات المسلحة التشادية كامل تكنيك.

تحذية خاصة لقوات الأمن DGC ناس السكرتين في الأونما نشير لكم شاف ونقول لكم صباح حلو من غاديو تشاف.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلايم وكتكتنا نخلو بكنا لزميلنا البجبانا بكلم لكم بكلم سارة مع زميل تلم قايوس دلقان أسأل في العاصمة نجمينا أنا مانا من فرحة وسرور كان قدير قبير بعد شال البكان شوبي غابريال قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني سيرة مات أبيض نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية.

على حدو تاتوك بس مرسي الحاج تيجاني ولا سيدي دام دي ماندي كي دي غلس كارلو ماسكار تو جينا جوغانا تو غريمي kuje tarje ko dobe da kuje berja kuje paji ni je lay ne le mbol de nongo masile basamaram chokwe gabriel matoran du balam telum gayis ko kanje kiramia telum gilel de neje kardine jongane do dro munda makila tarje ko dobe din bisidi berje le sitone aslam nomde le matura karsia kuje Coupac d'auteur. Tchokwe Gabriel.

0: السلام عليكم سيادة المفتي دعواتنا بمحكمة المنصة قومتي
1: Ma kamin teknik.

السلام عليكم. ساعة وكوزية دقيقة مرتطو زي كارا ديشات إسيزو غيني ساعة وكوزية دقيقة مرتطو زي موسرو برخزال فايا لارجو موكانين دازانا مسكوري دقيقة دقيقة ما دو كولابراتنا نكو جيكي دانان كو جيكا من دمران درا تقنيسي انجريديا سانفيل كيكاني شكر ترك كار ريجي دانتين جيم تاروجو چي كامين تقنيك محمود غسرا كار ميكورا دانان كيانا سالي محمد سالي ساقا كيا محمود غسرا انجريديا ردونا كيما لابرا فاترغر كامين تقنيك

سر دولا ناقوم سوديا غروكو يرضي بعض مقرده هولري دكالة جوليا مايرم فرباق الصمارة ناقوم كوندوي مقرده مشاجري دكالة جوليا مايرم أمقرار جيشاقا بالمية مايرم يرضي بعض مقرده نادا خوكالة جوليا مايرم وضا ميدوات نادا خوكالة جوليا مايرم أمقرار جيشاقا بالناتا مويرم تقول ماليرا غوري جيجيرا يرضي دردامي تامر غنويا كالة جوليا مايرم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معليش تغيير وقت مخصص دقيق سكر سو نشر زين تروني نرو تلاتني رومشا نفسي ان بارد بريوت سيري كرمشني منسترين بهايم جني اتو روغي عبد الرحيم اود التيب منتاغا تر نخاش كولو تو ديبيتي دونغونا دونغونا باكاس رينكا جيم تو دي تو غاردي اوتني اشيان مشاكل دي اوتون دي ان مركز غن دي ان تيرا خاب كونغو دوغي كول خو كاسين سوكودا اشيان دي اشيان ريكاو كتاران جود دانا كاين كول خو كاسين وخن نندلا تقريب دي اينين دوغي o tri rakhab kun tar tar kol kho kasangenen mun manne mun kol kho ngede ino kay gende toilen tenar tetarna sarne boisson de tel ngine jan matak mashakil utunani tan ni qashdre inin dogin dala ashan debite gine tenad al khani to mashakil de utune ashan kol kho ngede rakhab kun dog kol kho kasangenen لازم يعني ياكو كين كهماغ دوغي وكترنيا عشان جانب نندلا وفد إيني ونون كل خونغ دي نوغ دينين متك أرون دوغي تو غسارن دي كل خونغ دي أمور داني دا كل خو كسنغي تان آفي إن شعبنن آفي إن دي كولو لازم يعني وزارن دي بهايمة عبد الرحيم عوض التيب أكاد كايلي غاردي نغدي كورون دي ديبيتي ينين تو وخشيني ودانا منيستر أكاد كايلي لازم يعني مشاكل دي وتنكو دلا لازم كنابنيا نغال وخشنتي وغاردي نغدينين متك ياكو وتتني لازم كفقر كان دوغي وكيلينيا وكنابن دوغي هاين دي وتني هايزن دي كولخونغ دي تري غاز إمنغنن نداف وتتني كولخونغ نن آفي نبخ آفي قسو دل قوت أون دل قد تا لازم تجارني تكوخو قوت فسا وقوت نظام تان كورديناسيون إلي لازم كراخاب كتار تارا kol khong de shab gantri asinyin lazim ko rahab ko nyu kunu ma wxti weli shakar kha nabrnde taranya inde se ko dag de telinyine ashan nabrnde tri nabnye wadi ko ba xumbar sikar yonen nabrnen nabdana o oxumana ngal o futti de bar si bar krut si muy karmato assemblée in wedin de in interparlementaire ino ipj jamanga de in kakasa kolko siyasi ngine sasi afrike delta murro ahde rakab ko bandaman malama arusha ngal tarnang tanzani deti balaman de ndaman dogon de adar khangalen dela ali kolutu chaimi ti jamangine reis in parlament ne in chadde ya dela uninya ngal kolko ngede tonya inanite inu rasen de groupe géopolitique de teligné ali kolutu chaimi akat nek awal parlementaire tchadien de teligné parlement tchadia achan ka agat ke groupe de insiasin de ke tamadoge parlement gne ngal tarnang afrique in widin de telen inter parlementaire de teligné achan matigze جهود نندلا ريس ان برلمان دي ان غاناني البان بومانا كينغ فور بابين اللي لازم دولة جات كنا دلقات جهود جندي تروتني كتار غاركولو نغال دبلوماسي دي اوتني ان برلمان دي ان دولة جات دي مخصاصو دقيقة سيكارتا نغال لستيديون نشر زين تروني ان رو تلاتيني رو مشا نفسي ان بار دبريوت سيري كرمشني إنا لله وإنا إليه راجعون مرنونتي عبد الكريم يايا بكودو إن مرحومة أحمد عبد الله يحيى اللون عبد الله يحيى حسن عبد الله يحيى مكايلة عبد الله يحيى حسين عبد الله يحيى إبراهيم عبد الله يحيى صالح زكريا ترونينغني عبد السلام محمد صالح أتو إتازوني أتو أمريكتي ديتي موسى
Abdou Yaya Troningene Otun Otun États-Unis Abakar Mohamed Saleh Otu Angleterre Abdoulaye Mohamed Saleh Otu Cameroun ti ko balak mod gene de kaw de ngoro tiyo in bubre ou bu kodre Mohamed Saleh Yaya tingerin tu Mohamed Saleh capter dai alaka afaxini mod gende lak wala khark sobre Abdel Karim Yaya bu kodoy marhume Ahmed Abdoulaye Yahya Alwan Abdoulaye Yahya Hassan Abdoulaye Yahya Makaila Abdoulaye Yahya Hissane Abdoulaye Yahya Ibrahim Abdoulaye Yahya Saleh Zakaria Tronengene Abdel Salam Mohamed Saleh utu États-Unis utu ngal terneng Amérique Triti Moussa Abdoulaye Yahya Trondengene utun États-Unis utun Amérique Triti Abakar Mohamed Saleh utu Angleterre ti Abdoulaye Mohamed Saleh utu Cameroun ti kbalakni mod gne de kaw de ngoro tiyo in bubre rondre Mohamed Saleh capter dai alaka afaqni mod gnde lak wala khak sobre inna lillah wa inna ilayhi rajiun sarq dala ndel tronya be marhum de utu il gazazane marhum lak afaqni mod gnde lak wala khak sobre inna lillah wa inna ilayhi rajiun شكران محمود غسرا تك تك تك تك تك تما خانغال استوديو راديو راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان ازال وطنيه تشاديا دي تريو خني ريجي دانتن جيمتا روجي كابين تكنيك محمود غسرا دوك ميكرون تي روند سيو مون سي ماري دريس عمر كاتك بن دلا ليونيل مون سارني كوكل سيك دينغ ديغام براسي لافيا كوكي كوكيس كابين تكنيك

0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين. عندي أخواني دقاق وعدين مش عسكرية وعدين سوى أمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وعطاني النية والقوة عن البهاي.
0: يعني انت كمزيج وطبعا اختلاطك او افكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الاساسي في انشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين انشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة ثلاثة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، و 13 اكتار ونص ده وقت البدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تخطها مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجوبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسي سي آية ده وإن أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سي آية لبن ما لهم، خلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصب فوق عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبنا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان نوديه له.
0: تقدر تورينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده؟ يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: ان شاء الله انينا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي ازيد من 50 سنة. انا ما مدافر، انا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عرضة، وعايشي انا القدر كان نقدر نربي فوق ايالي وما لي ألقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة، كان نقول نخلي ده ما بنبا الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن دريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وكت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايبة على الأكل، القش بقوم ما مشاكل هكا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هنا، فيه عندنا إمكانيات نسوم للقنم وللبقر للغيطان، ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا موضة عشان هاهلوا منه. عندنا يعني في وقت الصيف لكن ما فيه عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه وننطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة عند الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروبو، كان البناء، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها، أنا من نسوي نص، هي تسوي نص.
0: بلال، الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرتها علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلوا لأهلنا ورفقنا اللي قاعدين في قشم البحر، مستفيدين معهم، أنينا ننظم التراب، ننظم الأنجري، الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقيا بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما هي صعوبات دقاق مش بقول بكلام النصارى، دي جازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ما بكون مشاكل شيء ده فيه، هبي نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده، نقول الله غالب ونمشي.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
0: يعني من وين بيجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال، الطرف ده، بيجوا بخدموا هنا في المزرعة، بيجوا بخدموا هنا مع الغنم، مع البقر، مع الهود، أني ما نادم أعرف خدم، أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده، هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا ده، كان في أفنيشال ده قول قايد فوسط الفوسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربي من جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس، والشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك، أمشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة، شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده، ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتور دوما في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، أنا كمان طوني كلها معلش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدون وانصيت كان ساعدهم ده ما إيشيتم تقول أين.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزول.
1: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، أما بدور ليا بكان بدور ليا ألمي وبدور ليا مال، قولي قاسي ده ماصي، ده كلام نقوله ونكرره سيبان بسيب.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفرتين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكمه صافي، ولا نسوي له ياور، ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلها كم؟
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز، ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقة صناعة الجبنة مثلا اللبن تخطوين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراعي.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونخطوه برا في الحراشية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده ليه يكون جبنة ده نطلوه نما 60 درجة، كان طلينا نما 60 درجة ده نصبه ليه إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى كان بيجي جوي ده خلاص أبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقيتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم، نصنع الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في
0: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف. ما هسا حاليا ذات لبن نشية، هسا يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيد، عشان اللبن ناقص مرة عيد.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنتيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدته للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسوه في الطاونة نرتشو، وكان رتشنا ده ندسوه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هني ده سئاينا ده سئاية هن اللبن، ما سئاية هن اللحم، أكل الننطو ده بيفيد للبهايم يغنطين اللبن كتير، ما نسمنه ننطو اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالا كل البقرة قاعدين في البيت جوا، هل ما بيحتاج للشمس؟
1: هني الدر فاتي اللي تحتاج للشمس تخرج، ما هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: أسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة اللي نصنعوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنعوا فوق الأكل لهنا السمك ده، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسوه في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمين السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تودسوك ولا قاعد تستحلكوه هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كله بيجوا وشول السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام
0: عليكم. من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجة سنة البقر ده.
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرين أنا بقر ده، بقر ده كان يتسر راسة يأكل لقى كربة راسة كلام جاي عادي بقر ده كان أكتوك.
0: عندك كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: لا الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم؟ كان في خدمة أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشابي، لكن انت نادو من بقيت عامل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل وانه إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل المساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ لسه ما شاء الله انت اليوم واقفين في ناس وادين راقدين في الضلالة وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد من الناس.
2: والله نتمنى من أخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا الميم أي واحد كله خليه يزي جودة يشتغل ويفتش وقرا أفضل، كل ما كتم تشاهد ما ممكن خليه يزي جودة ويشتغل تأسا أفضل.
0: أنت كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت عمال ده، كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله اللي سايد واللي وفقه راجل كويس تمام. ناس زيادة من 30 نفر 40-50 شقالين نار من تجاي ما شقال وبشعلك جاي شقلك أفضل من نار من إندو ما شقلك ولا زايل ولا نكتب ما له.
0: المس مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتين. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة مساء التوقيت المحلي لمدينة جمينة وكذا باقي مدن وولايات البلاد. أينما كنتم مستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى فقرات برامج القسم العربي لهذه الأمسية، نشرة الأخبار أصحابكم فيها أنا الزوار النور الفائق، أهلا بكم. وفي تفاصيلها، احتضنت مدينة أروش التنزانية يوم أمس مراسم الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بمشاركة برلمانيين من مختلف دول العالم، من بينهم رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي الذي مثل البلاد على رأس وفد رفيع المستوى. آدم حسن المكاي والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
1: الجمعية 53 للاتحاد البرلماني الدولي تفتح أبوابها رسميا في محطة تجمع نوابا وبرلمانيين من مختلف قارات العالم لبحث قضايا تتجاوز حدود الدول وتمس حاضر الشعوب ومستقبلها. وفي هذا المشهد الدولي شهد حاضرة بوفد برلماني يتقدمه رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي ويضم نوابا وأعضاء من مجلس الشيوخ، لتؤكد شهد حضورها في واحدة من أهم منصات الدبلوماسية البرلمانية الدولية. مراسم الافتتاح حملت رسائل متعددة. رئيس برلمان جمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو استهل الكلمات مرحبا بالوفود المشاركة، مشيدا بما حققته رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تولي أكسون خلال فترة رئاستها التي امتدت 4 سنوات. ومن جانبها، أكدت الأمينة العامة للاتحاد البرلماني الدولي أندا فيليب أن الاتحاد أثبت قدرته على الصمود والاستمرار في أداء دوره، مجددة الالتزام بشعار هذه الدورة: تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وتكافؤ الفرص. أما رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تولي أكسون فكان خطابها محطة مؤثرة، وهي تختتم 4 سنوات على رأس المنظمة. كلمات استحضرت حصيلة المرحلة وعبرت عن اعتزازها بتنزانيا البلد الذي يحتضن هذا الموعد البرلماني العالمي. رسائل أخرى حضرت في مراسم الافتتاح، بينها رسالة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن ورسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبل أن يعلن رئيس الوزراء التنزاني مغولو نتشيمبا الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية. 5 أيام من الحوار والدبلوماسية البرلمانية العالمية تبدأ من أروشا، تبحث فيها برلمانات العالم قضايا الحوكمة والسلام والتنمية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا، وتتبادل خلالها التجارب والخبرات، وتبحث عن مواقف مشتركة تجاه تحديات عالمية متسارعة. وفي خضم هذا الحضور الدولي، لا تأتي تشاد إلى أروشا لمجرد المشاركة، بل تأتي لتضع تجربتها وقضاياها ورؤيتها على طاولة الحوار البرلماني الدولي. وسيكون صوت تشاد حاضرا في النقاش وفي الحوار وفي صناعة المواقف التي ترسم ملامح الدبلوماسية البرلمانية في عالم متغير.
0: نظمت الإدارة العامة للدرك الوطني حملة نظافة واسعة النطاق شملت مباني الدرك الوطني بكليسم، كان ذلك بحضور وزير الأمن العام والحجرة الجنرال علي أحمد أخبش. أسامة دعوت همات وتفاصيل الخبر.
2: في كليسم اختار قياده أفراد الدرك الوطني غرن القول بالفصل، حيث تجند الضباط وضباط الصف والجنود لتطهير مختلف أرجاء المديرية العامة وتحسين بيئة عملهم بشكل مستدام. وكان أبرز ما ميز هذا الحشد حضور لافت لوزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش الذي شارك فعليا في الأعمال إلى جانب عناصر الدرك، مما أضفى طابعا خاصا على عملية النظافة. وتدرك جيدا قيادة الدرك الوطني بأن الحفاظ على مقرات نظيفة ومنظمة وصالحة للعمل يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمة وتعزيز صورة المؤسسة. وبعد بذل الجهد جاء وقت العرفان، حيث أقيمت احتفالية للإشادة بحسن المواطنة والتضامن لصالح الدرك الوطني. وخلال المناسبة تم تكريم المدير العام لشركة سوليفت كات السيد ريما حسين محمد تقديرا لالتزامه الشخصي لدعم المؤسسة في بناء 3 مظلات خصصت لحماية المدرعات من العوامل الجوية. يضاف إلى هذه المساهمة إنشاء سياج أمني باستخدام أكثر من 100 لفة من الأسلاك الشائكة لصالح 5 مجموعات أمنية. وأكد المدير العام للدرك الوطني الفريق جدو محمد حجار أن هذه المساهمة تعد دفعة وطنية وتجسيدا للتضامن الذي يدعى كل مواطن لإبدائه اتجاه المؤسسات المكلفة بالأمن القومي. من جانبه أشاد وزير الأمن العام والإجراء الفريق ركن علي أحمد أغبش بهذا الالتزام الطوعي، موضحا أن الأمن القومي ليس حكرا على قوات الدفاع والأمن وحدها، بل هو مسؤولية جماعية. وكسائر التقدير سلم الوزير باسم وزارة الأمن العام والإجراء شهادة التهنئة الرسمية للسيد ريما حسين محمد اعترافا بالحصة الوطني والمواطنة والمبادرة التي أبداها. كما منح المدير العام للدرك الوطني شهادة إشادة وتقدير رسميا لمساهمته القيمة. واختتمت الاحتفالية بجولة ميدانية قادها المدير العام للدرك الوطني، مكنت الوزير والمسؤولين الحاضرين من معايرة الإنجازات التي تحققت بفضل هذا الدعم ميدانيا. لتكتمل هذه الفعالية بالتقاط صورة جماعية تخلد هذه اللحظة من العرفان والتضامن، مؤكدة الالتزام المشترك من أجل درك وطني قوي ومتطور.
0: عقدت لجنة تنسيق المنصة الوطنية للصحة الواحدة في تشاد اجتماعها الأول، وذلك من أجل وضع أسس لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات. الاجتماع كان بحضور ممثلين عن وزارة الصحة والثروة الحيوانية والبيئة وشركاء البلاد في التنمية. هسيات الاجتماع مع حسن موسى حسين.
3: الاجتماع الأول للجنة التنسيق المنصة الوطنية للصحة الواحدة في تشاد، والذي يضم 3 وزارات وهي وزارة الصحة العامة والوقاية والثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ووزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة، بما يشارك ممثلين عن القطاعات والمؤسسات المعنية إلى جانب الشركاء في التنمية. ويهدف اللقاء إلى وضع أسس لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات الصحية في إطار الربط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة. هذا وقد نوقشت العديد من القضايا، لا سيما أهمية تشكيل اللجنة للحوار والتوجيه والتبادل الخبرات والمعلومات، بما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على المعطيات وتعزيز العمل المشترك في مجال الوقاية والاستجابة للمخاطر الصحية. في كلمتها الافتتاحية، رئيسة للجنة التنسيق المنصة الوطنية للصحة الواحدة نجتولوم تورولتا زوزوفين قالت إن هذا الاجتماع فرصة للتبادل المعلومات وتقييم مستوى التعاون بين مختلف الجهات والبحث عن عالية التطوير العمل المشترك، وأن نجاح المنصة يتطلب مشاركة فعالة من جميع القطاعات والاستفادة من الخبرات والتوحيد جهود الموارد، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والحماية السكان والحيوان والبيئة.
0: أطلق البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي حملة توعوية حول الكشف المبكر لسرطانات النساء، يأتي ذلك تزامنا مع شهر أكتوبر الوردي. المناسبة كانت صباح اليوم بحضور المنسقة الوطنية للبرنامج فاطنة أحمد عبد الرحمن حجار إلى جانب المدير العام للعيادة المتخصصة الدكتور الحاج إدريس وعدد كبير من سكان بلدية الدائرة 8. المزيد لدى محمد موسى أحمد طاهر.
4: يعتبر مرض سرطان الثدي وعنق الرحم من الأمراض التي تسبب العديد من حالات الوفاة للنساء في تشاد، حيث جاءت هذه الحملة التوعوية لتعريف النساء بأهمية الكشف المبكر عن المرض، الأمر الذي أكدته منسقة البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، وأوضحت بأن سرطان الثدي وعنق الرحم لا يزالان يشكلان خطرا حقيقي على حياة العديد من النساء، وإن الكشف المبكر وحده هو الذي ينقذ هذه الأرواح. من جانبه المدير العام للعيادة التخصصية دكتور الحاج إدريس قال بأن سرطان الثدي يبقى الأكثر شيوعا، حيث لا يجب انتظار ظهور المرض، بل يجب أخذ الاستشارات الطبية المبكرة التي تسمح بالوقاية من مرض سرطان الثدي. هذا وتعتبر هذه الحملات التوعوية فرصة سانحة للتعريف بخطورة هذا المرض الذي لا يزال بل تجهل خطورته العديد من النساء.
0: نظم اتحاد الصحفيين التشاديين مؤتمرا نقاشيًا حول القضايا الكبرى للأمن الغذائي في تشاد، كان ذلك بحضور عدد من الصحفيين وفاعلين من المجتمع المدني. المناسبة جرت صباح اليوم بدار الصحافة التشادية. الزميل محمد عمر إدريس حضر حيثيات المؤتمر النقاشي ووفانا بالمزيد.
5: اكتظت قاعة المؤتمرات بدار الصحافة التشادية بالصحفيين والفاعلين في التنمية الريفية. ثلاثة خبراء وضعوا التشخيص لعنوان المؤتمر، وهو العجز في الحبوب، ما هي الحلول المستدامة لتجنب انعدام الأمن الغذائي. الخبير الأول ناسينغار ريمتوباي، خبير في الموارد الطبيعية، ركز على الإدارة المستدامة للأراضي وتأثير التقلبات المناخية على الإنتاجية وضرورة الحفاظ على النظام البيئي المحلي لضمان السيادة الغذائية. ماغوبي مانيين فني زراعي قدم توضيحات تقنية حول تحسين المردود الزراعي وأكد على ضرورة تحديث المسارات التقنية وتصميم بذور متأقلمة مع السياق المناخي والتربة في البلاد. ماريت نان إيمانويل صحفي متخصص في الإذاعة الريفية تطرق إلى الدور الاستراتيجي للإعلام والتوعية، معتبرا أن وسائل الإعلام سيما الإذاعة تشكل رافعة لا غنى عنها لنقل الممارسات الجيدة للمنتجين المحليين وإيصال صوت سكان الريف إلى قلب النقاش العام، وخلص المشاركين إلى نتيجة مشتركة لحلول الطوارئ التي لم تعد كافية. يجب على البلاد أن تستثمر بشكل كبير في التحكم في المياه وتكوين المنتجين وتسمين سلاسل الحبوب المحلية مع تعزيز الشراكة بين العلماء وصناع القرار والإعلاميين.
0: وإلى أخبار الولايات، والبداية من إنيد الشرقية، فقد استقبل الأمين العام للولاية محمد صالح مناي وفدا من الاتحاد الأوروبي بقيادة رئيس البعثة المكلف بالتعاون لدى الاتحاد، وذلك لمناقشة سبل دعم السكان المحليين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالولاية. مراسلنا عباس أبكر مصطفى التفاصيل من مدينة أم جرس.
6: يناقش وفد الاتحاد الأوروبي بقيادة رئيس البعثة المكلف بالتعاون لدى الاتحاد رادرافيرتا مع المسؤولين المحليين وأعضاء اللجنة الولائية للعمل مسألة تقديم العون للسكان المحليين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذا تدريب الشباب. كما تهدف البعثة إلى محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مع تنشيط مشروع التعايش السلمي الذي يستهدف 4 ولايات في شمال البلاد من بينها ولاية إنيد الشرق. ويشهد المشروع تمويلا من الاتحاد الأوروبي بقيمة قدرها 13 ملايين يورو. لذا أكد رئيس البعثة المكلف بالتعاون لدى الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة سليمان سو على حرص المنظمة الدولية مع الاتحاد الأوروبي في تسيير هذا المشروع الذي يتضمن جوانب اجتماعية واقتصادية والتنموية. الأمين العام لولاية إنيد الشرق محمد صالح آدم مناي قال إن الأعمال المنتظرة كبيرة، معربا جاهزية السلطات الإدارية والمحلية على مصاحبتهم من خلال الاستماع إلى السكان لتلبية حاجاتهم وتحقيق التنمية المستدامة بولاية إنيد الشرق حسب أجندتهم. أم جرس، عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وفي مدينة قوس بيضة، فقد ترأس صباح اليوم رئيس المجلس الولائي لولاية السيلة محمد السوار محمد حفل التوقيع الجماعي لعقود العمل لصالح 75 معلما. جرت المناسبة بمقر مندوبية التربية الوطنية لمدينة قوس بيضة، والتي منها توافينا مراسلتنا رضية معروف مرة.
7: توقيت عمل 75 معلما تم اختيارهم من قبل المجلس الولائي للسلع، وذلك بهدف تعزيز التعليم الابتدائي والثانوي لهذا العام الدراسي. وتأتي هذه البادرة في إطار تحسين جودة التعليم بالولاية، هذا ما أكده مقدم مندوب التربية الوطنية وترقية المواطنة لولاية السلع الغالي حسين كسر، مشيدا بهذه الخطوة التي ستسهم بلا شك في نجاح العام الدراسي. كما قدم توجيهات للمعلمين تتمثل في العمل بإخلاص وتفاني لأداء رسالتهم. من جهته رئيس المجلس الولايي سيلا محمد السوار محمد قال إن هذه المناسبة بداية جديدة للشراكة بين مندوبية التربية الوطنية وترقية المواطنة والمجلس الولائي، حيث سيتم توزيع هؤلاء المعلمين بالمقاطعات الخمس، كما حثهم على إنفاق المسؤولية من أجل نهضة التعليم بالولاية، داعيا إياهم إلى الذهاب لمقر عملهم والالتزام بتعهداتهم، مشيرا بأن المجلس يظل حريصا على تهيئة بيئة العمل متمنية لهم بداية موفقة وبيضاء طبيعة معروف للإذاعة الوطنية.
0: وبالعودة إلى العاصمة مجمعين ودمن التقارير التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية، فقد تناول الزميل عبد الرؤوف أيوم في ورقته التالية مداخلات النواب البرلمانيين في السؤال الشفوي الذي قدم لوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أمس خلال استجوابه من قبل النواب. نتابع.
8: بمناسبة السؤال الشفهي المقدم والمصحوب بنقاش حول أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية وانحرافه عن مهامه، أثار حفيظة عدد من النواب حول جملة من القضايا المرتبطة بسلامة الغذاء والصحة العامة. وعليه فقد يعد المركز مؤسسة محورية في مراقبة جودة المواد الغذائية، غير أن مداخلات النواب كشفت عن مخاوف بشأن محدودية الرقابة على بعض المنتجات المحلية خارج نطاق الرقابة الكافية. كما أشار النواب إلى أن ضعف ثقافة الفحص الطبي الدوري لدى المواطنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف بعض الأمراض، خاصة أن أعراض الملاريا قد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، ما يجعل التشخيص الدقيق والمبكر أمرا ضروريا. وأثيرت كذلك مخاوف بشأن بعض حالات الفحص والمتابعة الطبية وما قد يترتب على الأخطاء أو التأخر في اكتشاف الأمراض من عواقب خطيرة. وبين سلامة الغذاء وجودة الخدمات الصحية، تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة وتحسين وسائل المراقبة وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
0: وإلى المجلة الاقتصادية الأسبوعية لكاتبها عمر حسن دحب، وفيها تجدون اليوم ملامح موازنة الدولة للعام 2027.
9: دخلت التحضيرات الخاصة بمشروع قانون المالية لعام 2027 مرحلة حاسمة عقب توقيع التعميم المنظم لها في 31 من يوليو الماضي، والذي حدد التوجهات والمحددات الرئيسية للوزارات والمؤسسات الرسمية لتصحيح ومراجعة مقترحاتها المالية. تطرح الحكومة موازنة 2027 كأداة لتمكين التحول الاقتصادي وتحقيق النتائج الملموسة، متسقة مع برنامج الخطة الوطنية للتنمية تشاد تراوط 2030. وتركز الخطة على فك عزلة المناطق وتحديث الإدارة العامة وربط مناطق الإنتاج بأسواق التصريف إلى جانب تحسين الخدمات العامة. تستهدف السلطات تحقيق معدل نمو إيجابي يصل إلى 7.3% في عام 2027 مقارنة ب 5.3% لعام 2026، مدفوعا ذلك بقطاعات الخدمة والتحول الرقمي والسياحة والأشغال العامة والتعدين، بالإضافة إلى التصنيع المحلي للمنتجات الزراعية والحيوانية. ولتحقيق هذه الأهداف دون المساس بالتوازنات المالية، تعتمد الموازنة على تعزيز تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية لتوسيع النطاق المالي للدولة وتقليل الاعتماد تدريجيا على الموارد النفطية، وتقييم المشروعات بناء على أثرها الاقتصادي والاجتماعي وجاهزيتها، وتجنب التكرار الروتيني للمخصصات السابقة لتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية القابلة للتنفيذ. إن نجاح موازنة 2027 يرتبط بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، مدارس مؤهلة ومراكز صحية مجهزة وبنية تحتية للمواصلات وفرص عمل جديدة وتحسين في القدرة الشرائية. وفي الختام، لكي تعكس الموازنة أولويات الحكومة وتلبي تطلعات المواطنين، تتوقف مصداقيتها على 3 عناصر أساسية، وهي إيرادات واقعية ونفقات منضبطة وتنفيذ شفاف وفعال.
0: محمود قصر ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة التاسعة بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عبد الكريم عبد الله هنو، وفي التنفيذ الفني المهندس محمود قصر، وفي التقديم محدثتكم الزوار النور الفائق. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة زميلي عمر حسن دحب. جميعنا نشكر لكم المتابعة، والسلام عليكم.
10: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نواصل سلسلة حلقاتنا حول التاريخ القديم لتشاد، وفي الحلقة الثانية مع الدكتور عثمان أحمد عثمان نواصل حديثنا حول التاريخ القديم لتشاد. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: دكتور، في الحلقة الماضية توقفنا فيما يتعلق بالفوائد المادية عن هذه المكتسبات والرسومات التي توجد على الجبال وغيرها، واليوم في هذه الحلقة الثانية من حديثنا عن التاريخ القديم لتشاد، ما هي قصة الدراسات الباينتولوجية في تشاد؟
2: فشكرا جزيلا مرة أخرى. فالدراسات الباليونتولوجية هي الدراسات التي تدرس ماضي الإنسان السحيق، وسميت باللغة العربية بعلم الإحاثة، وقسمت إلى إحاثة حيوانية وإحاثة نباتية. فهذه الناحية من العلوم القديمة تدرس المخلفات القديمة التي وجدت على سطح الأرض، والتي أنتجها الإنسان أو أنتجتها الطبيعة. فنتيجة لهذه المجهودات التي قام بها العلماء الأوروبيون، الآن نستطيع أن نحدد عمر المكتشفات القديمة سواء كانت حيوانية أو نباتية لآلاف السنين، بل لملايين السنين، وذلك باستخدام الكربون المشيع 14. فنتيجة لهذه الموضة الجديدة أو هذه المكانة التقنية الجديدة، تمكن العلماء من تحديد سحيق الإنسان الذي عاش في الكرة الأرضية وتنقل حسب التغيرات المناخية، وخلف الكثير من المقتنيات، إضافة إلى الأدوات التي استخدمها من نباتية وحيوانية. وأيضا الإنسان نفسه كان عبارة عن مادة علمية بالنسبة للدراسات الباليونتولوجية. فهذه الدراسات هي التي تدرس ما حدث في العصور الحجرية وما قبلها.
1: يعني من خلال العظام فقط يستطيعون يحددوا عمر الحيوان أو الإنسان؟
2: يأخذون المادة العضوية فيدخلونها في المختبر، فأكثر من 40 سنة فيها نوع من عدم الدقة، لكن من 40,000 سنة إلى اليوم هناك دقة متناهية في عملية الكرونولوجيا أو تحديد العمر.
1: يعني ممكن جدا يلقوا إنسان عاش قبل 40,000 سنة يحددوا عمره طوال.
2: نعم نعم نعم.
1: والملايين أحيانا تلقى واحد،
2: الملايين فيها نوع بسيط من الأخطاء تحتاج إلى احتمالات، أما من 40,000 سنة إلى اليوم فالدقة هنا موجودة.
1: وهل هذا ممكن يجرب في الإنسان الحالي قبل 100 سنة 200 سنة يجيب بدقة؟
2: نعم، جرب هذا الصنف من المختبرات حتى في العصر الحديث، فكان مغنو الريغا وأحباب الريغا كانوا لا يعرفون التاريخ المحدد لوفاة المطرب بوب مارلي، فعبر الكربون 14 المشيع ودراسة العضويات التي في جسمه تم تحديد تاريخ وفاته.
1: يعني هو ما ممكن مش يحدد عمره الذي عاشاه في خلال وجوده في الدنيا، بل حتى العمر السنة التي توفي فيها،
2: آخر لحظة توقف فيها الإنتاج والتحرك الذي تنتجه المادة العضوية.
1: ننتقل للسؤال الثاني في نفس الموضوع، كيف كانت الحياة؟

0: في حوض بحيرة تشاد في الأزمنة السحيقة
1: قبل 10,000 سنة كانت منطقة حوض بحيرة تشاد مغمورة بالمياه بشكل واسع جدا، فلذا الصحراء التي نراها الآن وهي صحراء قاحلة تكسوها الرمال كانت قبل 10,000 سنة منطقة خضراء يكسوها الماء من الجهات الكبرى، وحتى كان هناك اتصال بين البطحاء وبين بحيرة تشاد الحالية وبين النيل، النيل في مصر، في مصر نعم. فلذا يوجد الآن بحر يمتد من منطقة جراب حتى النيل على مشارف الحدود المصرية، فهذا يسمى عند العلماء
0: اتصال سطحي أم اتصال تحت الأرض
1: مصر. اتصال عمقي هو ما يسمى ببحر تشاد القديم،
0: نعم.
1: يسمى باللغة الفرنسية باليو تشاديان. فهذا الاتصال كان موجودا في تلك الفترة ومعتادا، ولكن بعد التغيرات المناخية وخاصة في مرحلة 10,000 سنة الماضية حدثت تغيرات مناخية كبرى أدت إلى تراجع منسوب المياه، فأخذت الصحراء تتوسع شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى 4,000 سنة قبل الميلاد. فبعد 4,000 سنة قبل الميلاد أصبحت الأمور واضحة، فأصبحت البحيرة منفصلة عن النيل وعن البحيرات الأخرى التي كانت تتصل بها. فلذا لما انسحبت كل هذه الكميات من المياه ماذا خلفت لنا؟ خلفت لنا بقايا لحيوانات كانت تعيش في المياه في تلك الفترة، منها وحيد القرن، تماسيح كبيرة، ديناصورات، وبعض هذه الأدلة كانت موجودة في المتحف الوطني، كان عبارة عن عظام كبيرة لديناصورات كانت قد عاشت في تلك الفترة، فلما انسحب عنها الماء فلم تستطع مقاومة هذا الطارئ، فأصبحت من الوثائق التي تؤكد بأن هناك حياة كانت في الصحراء التشادية. فلذا فمسمى حوض بحيرة تشاد بالنسبة للتاريخ القديم أوسع بكثير من هذا المصطلح الذي نتناوله الآن، فهو يشمل في تلك الفترة مساحة واسعة جدا، جنوب ليبيا، أجزاء من النيجر ونيجيريا والكامرون، حتى حدود مصر، إضافة إلى القابات الاستوائية في منطقة التي نسميها الآن بجمهورية أفريقيا الوسطى، كلها كانت تسمى حوض بحيرة تشاد القديم.
0: طبعا وجدوا حيوانات ووجدوا نباتات، هل وجدوا عظام لبني آدم عاشوا في تلك الفترة التي نتحدث عنها؟
1: طيب، أجريت أبحاث، بدأ الفرنسيون الذين قدموا إلى تشاد خاصة منذ العام 1905 بدأوا يتساءلون عن ماضي هذه المواقع التي دخلوها، ففي العام 1961 قام أحد الباحثين يسمى إيف كوبينز وزوجته قام باكتشاف جمجمة، هذه الجمجمة سميت بجمجمة تشاد أنتروبيس، فشبهوا هذه الجمجمة بالإنسان، وهي تعود لنوع أو صنف من الأسترالبيتيكيات، وكلمة الأسترالبيتيك في اللغة اليونانية تعني قرد الجنوب، هذا النوع شبهوه بالإنسان. فلذا جاءت هذه الاستنتاجات وقالت بأن القرد أي الأسترالبيتيك إذا كان استطاع أن يعيش في تلك الفترة أي فترة ما قبل المليون، فهذا يؤكد بأن هذه المنطقة كانت في فترة ما قبل المليون سنة كانت منطقة آمنة للمخلوقات التي تعيش وهي شبيهة بالإنسان كالقردة مثلا.
0: طبعا هذا السؤال يقودنا إلى ماذا تعرف عن مسألة الإنسان الأول في تشاد؟
1: هو مسألة الإنسان الأول هي عبارة عن افتراضات حدثت في أوروبا واستهوت الكثير من الباحثين الذين أعجبوا بالنهضة الأوروبية الحديثة، منهم ألفريد ريسيل وألانز وداروين الجد، ثم جاء تشارلز داروين في القرن 19 الميلادي وكتب كتابه عن التطور، فهذه الأفكار كانت تقول بأن الإنسان لم يغلق هكذا بل تطور من حيوانات أخرى، هذه الحيوانات وصلت إلى مرحلة القردة، من القردة تطورت وأصبحت إنسانا، فهذا يجعلنا أمام تساؤلات أخرى، وهي أن هناك حيوانات كثيرة متشابهة، مثلا هناك شبه بين الزراف وبين بعض الحيوانات المواشي الأخرى كالماعز مثلا، فهل نستطيع أن نقول بأن الماعز التي تطورت وأصبحت
0: زرافة
1: أو هناك حيوانات كالكلاب مثلا لديها 4 أرجل ولديها أذنين كبيرين ولا يوجد لديها قرون، هل نستطيع أن نقول بأن هذا الكلب هو الذي تطور وأصبح حمارا. فهذه عبارة عن فرضيات علمية ودفعت الجامعات الغربية وخاصة الألمانية والفرنسية أموالا باهظة جدا من أجل أن يؤكدوا للعالم بأن هناك صلة بين الإنسان وبين القرد. ولكن التفسير الذي يكون في داخل كل إنسان أو ذهن كل إنسان يعيش في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن هو أن القردة إذا كانت تتطور في تلك الفترة وتصير إلى مرحلة الإنسان، فلماذا القردة الآن التي تصنف بأنها أكثر من 300 نوع لماذا لم يصل أحد منها إلى مرحلة الإنسان الحالي؟ فهذه عبارة عن فرضيات دعمت بالأبحاث العلمية، وهذا ربما يفتح لنا الباب واسعا أمام المزيد من الأبحاث التي ربما نستقيها من الكتب السماوية التي أكدت لنا بأن بعض المخلوقات قد نسخت وحولت إلى حيوانات أخرى، أو هناك أقوام عاشوا في هذه الأرض كما ذكرت بعض المصادر الحن والبن والجن والإنس، ربما تركوا هذه المخلفات التي مثلتها الجماجم في أغلب الأحيان. فربما البحوث القادمة في ربما تستطيع أن تكشف لنا خبايا هذه البحوث.
0: حتى هذه اللحظة ما هو أكبر عمر لإنسان أو شبه إنسان اكتشف في هذه المنطقة؟
1: هناك تعاون حدث بين المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا، إضافة إلى ذلك هناك تعاون بين جامعة بواتي الفرنسية والمركز الوطني لدعم البحوث في تشاد كنار سابقا وسينردي حاليا. هذه العملية المشتركة بين الباحثين أدت إلى إجراء المزيد من الدراسات في الصحراء التشادية. تستهدف هذه الدراسات مسألة الإنسان الأقدم أو الإنسان الأول. فهذه الدراسات تمكنت في 19 من يوليو من العام 2001 من اكتشاف جمجمة. هذه الجمجمة أخذت إلى المعامل والمختبرات في فرنسا وفي أمريكا وحدد عمرها بسبعة ملايين سنة، وهي ما سميت علميا بساهلانتروبيس تشادنسيس توماي، والتي أجري لها حفل كبير في العاشر من شهر يوليو من العام 2002، وحضر هذا الحفل الرئيس التشادي الأسبق إدريس ديبي إتنو، وحضر الكثير من السفراء والعلماء في العالم ومجدوا هذه الجمجمة. ولكن للأسف هذه الجمجمة الآن لا توجد معنا في تشاد هنا، بل تستفيد منها المتاحف الأخرى.
0: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، حدثنا فيما يتعلق بقصة الدراسات الباليونتولوجية في تشاد وكيف كانت الحياة في حوض بحيرة تشاد في الأزمنة السحيقة، وعن الإنسان الأول في تشاد. نشكركم على هذه المعلومات القيمة التي قدمتموها ضمن سلسلة حلقات، وهي الحلقة الثانية معكم في برنامج صفحات من التاريخ. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم أبو الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو عندنا الساعة 6:45 دقيقة. نبدأ برنامجنا على اليوم مع أشي في مدة 75 دقيقة. تسمعوا أولا كل البلاغات على اليوم مع أشي، وبعد كمان الساعة كم تمت 7:15 دقيقة المشكلة الإخبارية المسائية، وبعد نواصل لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين للوقت المحدد لي أنا نختم فوق البرنامج ونخلي البقاء للزميلة جواس اللي كلام فرنسي. نذكر المستمعين في مدة 75 دقيقة يخدمنا هنا في مكان الطلفان محمود كسرة، وفي طاولة المراقبة جيم تاخوشي، وقدام الميكروفون حسن ياد ومحمد. قبل كل شيء نخلوكم تسمعوا أول أغنية، وبعد الأغنية إن شاء الله نسمع كل بلاغات.

مستمعين ومستمعات الكرام، نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم مؤشي. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاع الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماءهم دولة يمشوا في الإدارة بمكاتبهم منهم كمان الناس اللي عندهم نقاط في كارتية النوارة سكسيون 2 إلو 215 منهم كمان حسن دنغاي كارتي أنوارا إلو 21 لو 1 و3 السيدة فايزة حسين دودو كارتي أنوارا إلو 215 لو 5 والسيد دودو حسين محمد كارتي أنوارا إلو 215 لو 7 و9 السيد حسين دودو محمد كارتي أنوارا إلو 215 لو 11 12 و14 عبد الكريم دنغاي كارتي أنوارا إلو 215 لو 2 و4 أيضا تسنيم حسين دودو كارتي أنوارا سكسيون 215 لو 6 السيد أمار حسين دودو كارتي أنوارا إلو 215 ولو 18 مطلوب من الناس الذكر أسماء مدلة يمشوا بمكاتب في الإدارة لشيء بخص بكاناتهم. ومطلوب كذلك من محمد فضل منير عند نقع في كارتيه مشاقة سكسيون 1 إلو 13 لو 7 يمشي كذلك في الإدارة بمكاتب. ومطلوب من الناس أن نذكر لكم أسماء دول وإنهم نقعت في كارتيه دبزين سكسيون 2 إلو 63 لو 13 و14 منهم كمان السيد عمر محمد آدم إلو 13 والسيد قنبو عمر لو 14 مطلوب منهم كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبهم. ومطلوب من محمود حسن كارتي أنوارا سكسيون 1 إلو 141 بي لو 3 و4 وخادم الله آدم كارتي أنوارا سكسيون 1 إلو 141 بي لو 5 و6 محمد موسى بكر كارتي أنوارا سكسيون 1 إلو 141 بي لو 7 عبد الكريم محمد كارتي أنوارا سكسيون 1 إلو 141 بي لو 8 و9 مريم رمان يوسف كارتي أنوارا سكسيون 1 إلو 141 بي لو 11 و12 وسكسيون 2 إلو 247 عثمان محمد حسن كارتي أنوارا سكسيون 2 إلو 247 لو 6 مطلوب من الناس وذكر أسماءهم دولة كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبهم. ومطلوب من السيد يوسف علي بابكر عند نقع في كارتيه أمسينيني سكسيون 3 إلو 170 بيس لو 2 4 6 8 10 12 و13 والسيد صالح علي حامد كارتيه أمسينيني سكسيون 3 إلو 170 بيس لو 1 3 9 و11 ومدام مريم خليفة حامد كارتي أمسينيني سكسيون 3 إلو 170 بيس لو 5 و7 البلاغ ده يعتبر كونفوكاسيون. ومطلوب من سيد تروكا برينو كارتي أنوارا سكسيون إلو 2 236 لو 22 سيد ريسا حسين كارتي أنوارا إلو 236 لو 24 سيد أسيل هارون كارتي أنوارا إلو 236 لو 26 و28 و لو
227 كمان حجي حوا كرتيا النوارة لو 227 لو 5 وسيد حسين دودو كرتيا النوارة لو 227 لو 1 2 3 و5. كذلك مطلوب من الناس ديل دا يمشي في الإدارة بمكاتبهم وبطلب من أي زول سمي البلاغ وبعرفهم للناس ديل دا كمان خليه يكلمهم. الساعة 7 ودقيقة نواصل من مكان التلفون.

0: Haydi gel bir arada, sen bir çuval yarada.
1: في جي أصبحت السباقات أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقات جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فايز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب وده من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده مع فريجي يتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك طوالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. فريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر.
2: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجي الإندا دواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداينة البيوت. أبطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأرمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين الهوام أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية. أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: شكرا مستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو الساعة 7:15. مسائية يقدمها لنا بشير عمر بشير. متابعة سعيدة. مساء الخير.
1: مساء النور السيدة حسين يادي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو جات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم الشيء، والنشرة طوالي نبدأ بالعناوين. وفد تشادي كبير في رأس رئيسنا الجمعية الوطنية لكل تشامي شارك اليوم في البداية انقدمات الملمة الأبيولية رغم 153 هم تلتعاتنا البرلمان الدولي الكالنابيكة في مدينة أوريشا في دولة تنزانيا. والوزيرنا الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبى شارك اليوم في ملمة شارك اليوم في حملة النظافة كالنابيكة في مقر القوات انتلاجر نرميدي في كرتية قاسي. واللجنة انتل تنسيقا المنصة الوطنية انتلسها صوت ملمة الأولانية الملمة الأولانية هجيتها الكان شاركوا فوق ثلاث وزارات بخصوص تلاسها انت الإنسان والحيوان والسلام انت البيئة. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. في تفاصيل انت النشرة، في مدينة أوريشا في دولة تنزانيا بدت اليوم الخدمات انت الملمة 153 انت الاتحادنا البرلمان الدولي الكان شاركوا فوق كثير من الديبتيات من كل الدول انت العالم. ووفد واحد كبير من بلد نجات في الملمة دي كان مثل بلد نجات في رأس الوفد الرئيس عن الجمعية الوطنية لكولوتو تشامي ومرافقنا بعض من الديبتيات والأعضاء عن مجلس الشيوخ. في مدة 5 يوم كل الديبتيات من الدول العالم بنقش كثير من المواضيع المهمة مثل السلام وحقوق الإنسان والتكنولوجيا، وكذلك كيف يخط استراتيجية خدمة عشان يواجهوا بقى كل الهمبولات القديم بقانوا منها كثير من الدول في الوقتنا الحالي القديم فوق. الوزير هنا الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبى شارك اليوم فجر في ملمة شارك اليوم فجر في حملة النظافة الحملة انت النظافة كان بقت في مقر الجندرميرية القائد في كرتشية قاسي في العاصمة الجمينة. الحملة انت النظافة كان حضر فوقها كثير من المسائل هنا الإدارة انت الجندرميرية والجنود الأكساكر. الوزير هنا الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبى فرح بالحملة انت النظافة كان قش فوقها كل مباني انت المؤسسة. في موضوع آخر بخصوص الصحة انت الإنسان والحيوان والسلام انت البيئة، اللجنة انت التنسيق عن المنصة الوطنية انت الصحة الواحدة في بلد نجات كان صوت اليوم مع فجر الملمة الأولانية هالقتال كان شارك فوق ثلاثة من الوزارات، الوزارة انت الصحة العامة والوزارة انت الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني والوزارة انت البيئة والصيد والتنمية المستدامة. في الملمة كذلك شاركوا بعض الشركاء اللي بيساعدوا الحكومة في التنمية. وفي الملمة دي المشاركين كمان حجوا في كيف يسووا تنسيق ويتعاونوا عن بينات الوزارات عشان يواجهوا كل الهمبولات انتلاصها خصوصا الهمبولات اللي قاعدة تربط بين الحيوان والإنسان والسلامة التلبية. المسائل في الملمة كذلك خطوا اللجنة عشان تقوم بالخدمة انت التوئية والمبادلة انت الأخبار والمعلومات عشان تساعد المنصة الوطنية في شيلين القرارات بخصوص الصحة في بلدنا جدة. الملمة دي كان هيدرو فوقها الأمين العام هنا وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني السيد عثمان يسكوت سجومي، والأمين العام هنا وزارة الصحة العامة نجوتلوم تلورتا جوزيفين، والأمين العام هنا وزارة البيئة. ودائما في الأخبار انت الصحة البرنامج الوطني هنا محاربة مرض السرطان الكنسير هنا السدي نظم اليوم فجر في بيت مرنج سماهن في العاصمة الجمينة حملة توئية للأمين دي بخصوص الخطورة انت الكنسير هنا السدي أنا الديت القائد حاليا بصيب بعد من الأمين في بلد نجات رغم الجهود القائد تسويها الحكومة عشان توقف المرض. في خلال الحملة كمان المنسقة الوطنية انت البرنامج هنا الديهات ضد السرطان فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار قالت المرض ده خطير قاعد بسبب موت هنا كثير من الأمهات المصابات، وعشان ده لازم الأمين يسوون الكشف البدري قبال المرض ده ما يتوسع في الجسم لأن في حالة يعرف المرض ده في البداية بالقولية العلاج. في بيت الصحافة التشادية هنا في العاصمة الجمينة الاتحاد الصحفيين التشاديين نظم اليوم فجر مؤتمر النقاش ده بخصوص قضايا انت الأمن الغذائي انت الأكل في بلدنا تشاد. المناسبة كان يدور فوقها كثير من الصحفيين والممثلين هنا الجمعيات انت المجتمع المدني. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في أخبار الأقاليم، الأمين العام هنا ولاية إنيدي الصباح محمد صالح منان كان استقبل اليوم مع فجر في مدينة أمجرس، وفي تواهد من الاتحاد الأوروبي فراسة الرئيس انتل الرئيس هنا اللبيسة المكلف بالتعاون في الاتحاد الأوروبي. الهدف من الزيارة انتل الاتحاد الأوروبي كمان عشان يطأموا السياسة انتل الحكومة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية القادي في ولاية إنيدي صباح. في مدينة قوزبيدة الرئيس هنا المجلس الولائي هنا ولاية تسيلة محمد السوار محمد كان رأس اليوم المناسبة من ريان اتفاقية أمل لفايدة هنا 75 معلم كان شالهم عشان يقروا في المدارس انت الولاية. تفاصيل مع رضية معروف من مدينة قوزبيدة.
2: مضيين هنا تعاقد أمل ل 75 معلم اختارام المجلس الولائي لسيلة عشان يقوي نظامنا التعليم الابتدائي والثانوي للسنة الدراسية الجديدة. العمل السنة ده جاء في إطارنا تحسين جودة التعليم بالولاية. كلام ده أكده ممثل هنا مندوب التربية الوطنية وترقية المواطن الولاية السيلة القالي حسين كساب. في نفس الوقت قال الخطوة دي تساعد في نجاحنا العام الدراسي. كذلك قدم توجيهات للمعلمين قال خليها بإخلاص عشان يقدموا رسالتهم. قال رئيس المجلس الولائي للسيلة محمد السوار محمد قال المناسبة دي شراكة جديدة بين المندوبية والمجلس، وقال المعلمين دول بيتقسمون بالمقاطعات الخمسة. كذلك طلب منهم ينضبطوا ويشيلوا مسؤولياتهم عشان يقدروا ينهضوا بالتعليم بالولاية، وطلب منهم خليهم يمشوا لمقرهنا عملهم ويلتزموا بتأخذاتهم. وقال المجلس يهرس عشان يهيئ لهم بيئة عن الأمل، متمني لهم بداية موفقة. والبيضة راضية معروف للإذاعة الوطنية.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:23 دقيقة في استديو راديو تشاد. خلاص بدك مرة نشرة الأخبار نفس الساعة في قوزبيدة، ولا فاتتهم النشرة قبل لهم العناوين. وفد تشادي كبير في رأس الرئيس للجمعية الوطنية لكولوتيو تشامي كان شارك اليوم في البداية خدمات الملمة الدولية رقم 153 هنت الاتحاد عن البرلمان الدولي اللي كان نابقت في مدينة أوريشا في دولة تنزانيا. قال وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبى شارك اليوم في حملة النظافة بقت في مقر القوات انتلا جندرمي في كرتية قاسي. ولجنة انتلا تنسيقا للمنصة الوطنية انتلا صحة الواحدة صوت اليوم الملمة الأولانية حقيقة كان شارك فوق 3 وزارات بخصوص الصحة انت الإنسان والحيوان والسلامة انتلا بيا. النشرة كان جهزها زملاء في قسم الأخبار وقدمت له أنا بشير مار بشير بمساعدة المهندس محمود قصرة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتصبحوا على ألف خير.
3: هنا القسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
4: لا لي بوبلاسون سوسال مو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نارا جوجاد بوزي ما في بوبلاسون سو باسما.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية اللي قدمها لنا بشير عمر بشير داخل الاستديو الساعة 7:32 نواصل بي بلاحظنا. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من أمينة يونس سوغو عندها نقعة في كارتيه فومبوري سكسيون 2 إلو 8 لو 6 تمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد محمد صالح إيسا عندها نقعة في كارتيه جنيبور سكسيون 2 إلو 222 لو 7. ومطلوب من السيد آدم عبد الله آدم عندها نقعة في كارتيه جوي سكسيون 3 إلو 31 لو 3 و5. ومطلوب من السيد عبد الله محمد هارون الاندا نقع في كارتيه انقبو سكسيون 1 إلو 18 لو 13 و14. مطلوب منا يمشي في الإدارة بمكاتبة. مطلوب كذلك من مدام حجي حواء أجي إبراهيم اندا نقع في كارتيه الدينيو سكسيون 2 إلو 117 لو 3 و5. ومطلوب من السيد محمد علي صالح عندنا نقع في كارتي النوارة إلو 198 لو 1. علي مار حامد إساخ عندنا نقع في كارتي النوارة إلو 198 لو 5 إلو 244. السيد علي زكريا كارتيه النوارة إلو 244 لو 18. هجي فني كارتيه النوارة إلو 244 لو 20 وإلو 215. كمان فارس هاشم كارتيه النوارة إلو 215 لو 26. نورة طاهر كارتيه النوارة لو 215 لو 27. عبد الحميد بطر الدين كارتيه النوارة إلو 215 لو 28 إلو 212. كمان محمد أحمد كارتيه النوارة

له 212، له 6. مطلوب من الناس الذكر أسمائهم دول ده يمشي في الإدارة بمكاتبهم، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ودائما الإدارة انت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن وتطلب من السيد أحمد زكريا اللي عندها نقعة في كارتيه مشاقة سيكسيون واحد إلو 170 لو 31، يمشي في الإدارة بمكاتيبة. مطلوب من السيد مختار صالح نور اللي عندها نقعة في كارتيه مشاقة سيكسيون 2 إلو 16 لو 10 و11 و12، يمشي في الإدارة بمكاتبة. ومطلوب كذلك من بوبا يايا أحمد عندها نقعة في كارتيه أنقبو سيكسيون 5 إلو 131 لو 11. ومطلوب كذلك من عبد النصر اللي عندها نقعة في كارتيه أنقبو سيكسيون 3 إلو 68 لو 8. مطلوب منا خلاص يمشي في الإدارة بمكاتبه. وبطلب من أي زول وسمي البلاغ وبعرفهم للناس ده اللي خليه يكلمي عشان يمشي بمكاتبهم لأسباب مكاناتهم. الشيف ديكاري 32 هنا أترونا أبكر آدم بيبلغ بكون ليجي ولد أسمان آدم عند مرك اليوم عند 35 يوم، عمره 12 سنة. أبو أسمى آدم أم أسمى سعدية، والولد ده من يلهنا دروبالي وحاليا ساكن في كارتيه زرف. الشيف ديكاري أبكر آدم ما بطلب من أهل الولاد ده اللي يمشوا يشولوا ولادي، ولا كمان ينادوا في نمرة التليفون 63-04-02-58. نكرر البلاغ، الشيف ديكاري 32 هنا أترونا أبكر آدم بيبلغ بكونه لقي لي ولاد، والولاد ده اسم أسمان آدم، ومن اللي يعلم إن ده 35 يوم، والولد ده عمره 12 سنة. أبو اسم آدم أم اسم سعدية، والولد ده من يلهنا دروبالي وحاليا ساكن في كارتيه زرف. الشيف ديكاري أبكر آدم ما بطلب من أهلنا الولاد يمشوا يشول ولادهم، ولا كمان ينادوا في نمرة التليفون 63-04-02-58 63-04-02-58 63-04-02-58 يمشي يشولوا ولادهم. نمشوا من مكنة الفن.

على الفراق وانا قلبي انفطر وقفت برايا برايا برايا وقفت برايا برايا برايا بردد اسايا وحيد ذكرياتي غرامي وهوايا بنادي عليهم انا بنادي عليهم.

ايام عمري ولد والباقي قليل وابقى معه انا براي وبراه حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حبيب العمر القطره.

0: الديل يا ملم الصنبارة أشي ديل ما إرفع مشوارة أشي ديل للوفا يا
1: ملاحظنا هنا الهزين اللوان هارونا أبالي اللوان أدم تشوبيني يريما محمد أبالي والكوميسير دوبا لوان علي يعقوب عائلة إرلا ميكايلا دانا لوان حسيني أبيسو وبلاما أبيكيري جدا الشيخ إدريسا دانا هارونا محمد كليكوت الحاج جيمي والكاكا بلاما أبا جدا موسى أدم حسيني بلاما غربا كمسلم عائلة عبد الرحمن صفور على عائلة محمد المقابل بلاما حسن ككا الكا والآئلة هنا كشلة حسنة الهاجة أمباري اللوان نغنم الإمام جدة بنداي وفكي جدة عبد الله لما الهزن يبلغو لكل الأهل والإخوان والرفقان كنتون إلفاس كنتون كدادة كنتون قوي كنتون أسلا ولكل الأهل والإخوان والرفقان وجميع الناس الإرفة ولا جروبي ما هنا كليسيم كنتون مي آيش كنتون بوغومين دروبالي ونجمينا بوفاتنا أختيم وأميم خديجة حسنة المعروفة بأزومة اتوفت يوم الاثنين في اللينيا والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في اللينيا في كنتون الفاس. السيد جبرين أنجني وحسن جبرين كمسلم أنجني إما النايم كيو شين الحاج نوح شين عمر يحيى عبد الرحمن موسى بكار بكر حسيني هارون حسن عبد الخادر إدريس محمد جبرين موسى جبرين الحاج صمبو بكر شين يحيى حسن بكر الكوماندا إيسا عبد الرحمن ديناء يحيى تيراب عبد الله قجة اللوان كشلة أدنى بلام حسيني حسن عبد الله عمر بلام آدم موسى بلام طاهر محمد الشيخ محمد المصري الإمام صالح إيسا الشيخ جدة الهاج بلام محمد ليبيا عبد الرحمن حسنة بلام عمر التوم بلام جبرين حسنة بلام عمر رقبة بلام الهاج عثمان هارون الكولونيل أبا أخونا الشيخ عثمان الفاروق الشيخ هارون جبرين بلام جدة عمر بلام النور محمد بلام عبد الله جرما بلام الشيخ كونغولي بلام النور آدم بلام عبد الرحمن جبرين بلام آدم النور بلاما حليمة آدم الهاج إدريسا الهاج أبكر أبو الطاهر الهاج ميكايلا سياخة حسنة هارونة لما الهزن يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بوفاة ولايتهم أبكر الشيخ اللي توفى يوم الاثنين صبح الثلاث والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في القل رايكي أنا بلاما حسيني حسنة نكرر البلاغ جبرين أنجني حسن جبرين كمسلم أنجني إما النايم كيو شين الحاج نوح شين عمر يحيى عبد الرحمن موسى بكر بكر حسيني هارون حسن عبد الخادر إدريس محمد جبرين موسى جبرين الحاج صنبو بكر شين يحيى حسن بكر الكوماندا إيسا عبد الرحمن ديناء يحيى تيراب عبد الله قجة اللوان كشلة دنا بلام حسيني حسن عبد الله عمر بلام آدم موسى بلام طاهر محمد الشيخ محمد المصري الإمام صالح إيسا الشيخ جدة الهاج بلام محمد ليبيا عبد الرحمن حسنة بلام عمر التوم بلام جبرين حسنة بلام عمر رقبة بلام الهاج عثمان هارون الكولونيل أبا أخونا الشيخ عثمان الفاروق الشيخ هارون جبرين بلام جدة عمر بلام النور محمد بلام عبد الله جرما بلام الشيخ كونغولي بلام النور آدم بلام عبد الرحمن جبرين بلام آدم النور بلام حليمة آدم الهاج إدريس الهاج أبكر أبو طاهر الهاج ميكايل سياخة حسن هارون لما الهزن يبلغوا لكل الأهل بره وداخل بوفاة ولايتهم أبكر الشيخ اللي توفى ليلة الاثنين صبح الثلاث والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في القل رايكي أنا بلام حسيني حسنة. Saita Bulama Abba Aji Madama Abakir Muhammad Aji Shago Salih Usman Jama Janna Shago Madama Yusuf Salih Barka Alhaji Usman Bulama Udaa Alhaji Maiina Muhammad Alifa Sultan Hana Giri Sultan Hana Sao Sheikh Muhammad Sanda Sheikh Kadir Usman, Alawana Umar Algadi, Alawana Abdelkarim Jarat, Wakil Jiddah Barka, Addelege Mamadou, Addelege Alhaji Hussein, Addelege Terry, Alladelege Mohamed Issa, Alladelege Abba Digia, Alladelege Digia, Alladelege Haruna, Addelege Musa, Addelege Khalil, Addelege Abba Zain, Addelege Musa Kumba, Addelege Abdullah Klesim, Alla Blama Jibrina Abdurrahim, Blama Jibrina Digia, Blama Pasa Usman, Blama Umar Mai Ali, Blablima Mama wa humala itnen chef de quartier ana Mara Cameroon, Lima Hizni Boloko, Le Blama Muhammad ana Blablin, Le Blama Alhaja Dana Wukle Huana fi Abdeliama, Le Blama Abbakar ana Gillam, Blama Abbe Isa ana Jumras, Blama Muhammad Jidda ana Mishetire, Blama Zakaria Wukle Huana ana Dro Banana, Blama Muhammad Hana Alaya, Blame Gemi Hana Amchiraya, Le Blama Isa Hana Rakaya, Le Blama Tom Hana Mabruk, Le Blama Hassana Hana Jinini, Le Blama Alhajana Amsinini, Blama Sharu, Sheikh Yusuf Fiwolio, Le Blama Jidda Brahima Fi Fatata, Blama Suleimana Fi Bagashe, Blama Jidda Fi Andiher, Sheikh Sharak Wakuli Akhwana Fi Fajje, Le Blama Buru Fi Alihan, Le Blama مال ميكايلا في تشسكي لبلاما أبرس في كريا لبلاما غومبو الحاج عبد الرحمن في فولغا لبلاما إبراهيم في الطيور بلاما توم ومحمد البشير لبلاما أحمد وأحمد حسن وكل الأخوان قاعدين في أمبين عرفة لبشر أحمد وكل الأخوان قاعدين في كتشونا للخاطر ياخوبا وكل الأخوان قاعدين في جوغولي لأليفة حسن وكل الأولاد أنا الحاج أبو أيا قاعدين في جمينا إدريسا وكل أخوانا قاعدين في دقورة لهارونا أبكر وكل أخوانا قاعدين في لبدو لبلاما أبيشو في مقلم لبلاما حسنا قا في بودو بودو لبلاما قجا قا في كريناك في كريناك لبلاما جبريلا هنا مارا جدوم لكل الأهنا برا وداخل بوفاتنا أخوتي مؤمم زارة لمان المعروفة ببابا ياما بابا ياما اتوفت أمس أشي والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في دروغانا أنا بلاما أبا أجي المرحومة الله يعفى ويرحمها بالجنة نكرر البلاغ بلاما أبا أجي مدام أبكر مدام أبكر مدام أجي شاغو سالي أثمان جنة شاغو مدام يوسف سالي همبركة الحاج أثمان بلاما أودا الحاج مي إنا محمد أليفة سلطان هنا جوي سلطان هنا ساو الشيخ محمد ساندا الشيخ قادر عثمان اللوان عمر الغادي اللوان عبد الكريم جرات وكيل جده بركة الدليجي مامو الدليجي الحاج حسين الدليجي تيري الدليجي محمد إيسا الدليجي أبا ديجيا الدليجي ديجيا الدليجي هارونا الدليجي موسى الدليجي خليل الدليجي أبا زين الدليجي موسى كومبا الدليجي عبد الله كليسيم دليجي جبرين عبد الرحيم بلاما جبرين جقا بلاما باسا عثمان بلاما عمر ماي علي بلا جيما ماما وهم الاثنين الشيف دي كارتيا هنا مارا كاميرون لما الهزن يبلغوا لبلاما محمد انا بلابلين لبلاما الحاج دنا وكل اخوانا قاعدين في عبد الياما لبلاما ابكر في جلام بلاما اب عيسى هنا جمراس بلاما محمد جده هنا مشيتيري لبلاما زكريا وكل اخوانا قاعدين في درو بانانا لبلاما محمد في علايا بلاما جيمي هنا امتشورايا بلاما عيسى هنا الراكايا لبلاما توم هنا مبروك لبلاما حسن Hassan Agafi Jinene, Leblama Alhaji Hana Amsinene, Leblama Sharum, Sheikh Yusuf fi Wolio, Leblama Jidda Ibrahim fi Fatata, Blama Suleimani fi Bagashe, Blama Jidda fi Andiher, Sheikh Sharaku kulli Akhwani fi Fajje, Leblama Buru fi Alihan, Blama Mikaela fi Cheski, Leblama Abrasa Gafi Kariya, Blama Gombo Alhaji Abdurrahman fi Fulga, Blama Ibrahim fi Atyur, Blama Tomo Muhammad fi Abashir, Leblama Ahmad wa Ahmad Tahasan wa kulli Akhwani mgalin fi Ambing Arafa, Lebashar Ahmad wa kulli Akhwana gadin fi Kachona, Lealkhatir Yaquba wa kulli Akhwana gadin fi Jugulie, Lealifa Hassan wa kulli Aulada gadin fi Ana Alhaja Abu Ayal gadin fi Njemena, Idrisa wa kulli Akhwana gadin fi Ndungura, Leharuna Abbakar wa kulli Akhwana gadin fi Labbudu, Leblama Abishoga fi Mugallam, Leblama Hassana fi Budubudu, Leblama Gujaga fi Krenik, Leblama Jibrin wa fi Mara Jiddum, لكل الأهل البعيدين والقريبين على الداخل وبرا بوفاة أختي وأمي زارة ليمان المعروفة ببابا يما اللي اتوفت أمس أشي واللي صدق تبقى عن باكر يوم الأربعاء في دروغنا هنا بلاما أبا آجي alla idara hanel kes national prevoyance social cnps la lhizin tibalagh wafatana madama falmata mohammed nur alla itwafat yom 5 oktober 2026 fi njemena ba'at marad khasir alla marhuma falmata mohammed nur wildoa yom 24 november am 1990 fi njemena wrekritea fi cnps yom 3 juin 2013 wakan afektea fi lkomisil la agent ana la saisi fi service ana la immatriculation ولا gestion انا كنت في البوست ده لخايد المرهومه دي اتوفت المرهومه فلمت محمد نور خلت في جي كبيره وما بتنسد التأذية من تيز الفرصه المدير هنا السي ان بي اس وكل الامال بيقدموا تعزياتي ملهره لكل زملان هنا المرهومه ولكل الاهل ولكل رفقانا هنا اللي ولجميع عائلتها المرهومه الله يعافها ويرحمها بالجنه الساعه 7:56 دقيقه داخل الاستديو نواصل من مكانه الفن.

شكرا مستمعين ومستمعات الكرام، خلص الوقت تم، انا نختم البرنامج ونخلي البقال البرنامج واصل بكلام فرنسي 75 دقيقه. خدمكم في مكنه الفان محمود قصره، وهناك في طاوله المراقبه ديمتا هروزي، قدام الميكروفون حسن ادم محمد. نصبوا على خير، الف خير، متابعه سعيده بباقي برامجنا هنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد.

0: من الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. انطلقت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها 135 بمدينة أروجا في تنزانيا، حيث مثل البلاد رئيس الجمعية الوطنية علي كلوت تشايمي على رأس وفد رفيع المستوى. القوات الدرك الوطني بكافة وحداتها العسكرية قامت اليوم بحملة تنظيف واسعة لمبانيها الواقعة بحي كليسوم، وكان ذلك بحضور وزير الأمن العام والهجرة علي أحمد أغبش. أسامة داود حمال.
2: في كليسم اختار قياده وأفراد الدرك الوطني غرن القول بالفصل، حيث تجند الضباط وضباط الصف والجنود لتطهير مختلف أرجاء المديرية العامة وتحسين بيئة عملهم بشكل مستدام. وكان أبرز ما ميز هذا الحشد حضور لافت لوزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش الذي شارك فعليا في الأعمال إلى جانب عناصر الدرك، مما أضفى طابعا خاصا على عملية النظافة. وتدرك جيدا قيادة الدرك الوطني بأن الحفاظ على مقرات نظيفة ومنظمة وصالحة للعمل يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمة وتعزيز صورة المؤسسة. وبعد بذل الجهد جاء وقت العرفان، حيث أقيمت احتفالية للإشادة بحسن المواطنة والتضامن لصالح الدرك الوطني. وخلال المناسبة تم تكريم المدير العام لشركة سوليفت كات السيد ريما حسين محمد تقديرا لالتزام شخصي لدعم المؤسسة، إذ ساهمت شركته وعلى نفقته الخاصة في بناء 3 مظلات خصصت لحماية المدرعات من العوامل الجوية بتكلفة غدرت بأكثر من 5 ملايين فرنك أفريقي. يضاف إلى هذه المساهمة إنشاء سياج أمني باستخدام أكثر من 100 لفة من الأسلاك الشائكة لصالح 5 مجموعات أمنية. وأكد المدير العام للدرك

0: ومسؤولية جماعية، وأضاف أن كل مساهمة مواطن لدعم قوات الأمن تصب في المصلحة العامة وتعزيز الأمن الوطني. وكسائر التقدير، سلم الوزير باسم وزارة الأمن العام والهجرة شهادة التهنئة الرسمية للسيد ريما حسين محمد، اعترافا بالحصة الوطني والمواطنة والمبادرة التي أبداها. كما منح المدير العام للدرك الوطني شهادة إشادة وتقدير رسميا لمساهمته القيمة. واختتمت الاحتفالية بجولة ميدانية قادها المدير العام للدرك الوطني، مكنت الوزير والمسؤولين الحاضرين من معاينة الإنجازات التي تحققت بفضل هذا الدعم ميدانيا. لتكتمل هذه الفعالية بالتقاط صورة جماعية تخلد هذه اللحظة من العرفان والتضامن، مؤكدة الالتزام المشترك من أجل درك وطني قوي ومتطور.
1: عقدت لجنة تنسيق المنصة الوطنية الموحدة لصحة تشاد والتي تضم وزارة الصحة العامة والثروة الحيوانية والبيئة، عقدت اجتماعها الأول، وذلك من أجل وضع أسس لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية. كان ذلك بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات القطاعية. حسن موسى حسين.
2: على الاجتماع الأول للجنة التنسيق المنصة الوطنية للصحة الواحدة في تشاد، والذي يضم 3 وزارات وهي وزارة الصحة العامة والوقاية والثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ووزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة، بما يشارك ممثلين عن القطاعات والمؤسسات المعنية إلى جانب الشركاء في التنمية. ويهدف اللقاء إلى وضع أسس لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات الصحية في إطار الربط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة. هذا وقد نوقشت العديد من القضايا، لا سيما أهمية تشكيل اللجنة للحوار والتوجيه والتبادل الخبرات والمعلومات، بما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على المعتمد وتعزيز العمل المشترك في مجال الوقاية والاستجابة للمخاطر الصحية. في كلمتها الافتتاحية، رئيسة للجنة التنسيق المنصة الوطنية للصحة الواحدة نجتولوم ترولتا زوزوفين قالت إن هذا الاجتماع فرصة للتبادل المعلومات وتقييم مستوى التعاون بين مختلف الجهات والبحث عن عالية التطوير العمل المشترك، وأن نجاح المنصة يتطلب مشاركة فعالة من جميع القطاعات والاستفادة من الخبرات والتوحيد جهود الموارد، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والحماية السكان والحيوان والبيئة.
1: أطلق البرنامج الوطني لمكافحة السرطان سرطان الثدي حملة توعوية حول الكشف المبكر لمكافحة سرطان النساء. يأتي ذلك تزامنا مع شهر أكتوبر الوردي. المناسبة كانت بحضور المنسقة الوطنية للبرنامج فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار. محمد موسى أحمد طاهر.
3: يعتبر مرض سرطان الثدي وعنق الرحم من الأمراض التي تسبب العديد من حالات الوفاة للنساء في تشاد، حيث جاءت هذه الحملة التوعوية لتعريف النساء بأهمية الكشف المبكر عن المرض، الأمر الذي أكدته منسقة البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، وأوضحت بأن سرطان الثدي وعنق الرحم لا يزالان يشكلان خطرا حقيقي على حياة العديد من النساء، وإن الكشف المبكر وحده هو الذي ينقذ هذه الأرواح. من جانبه المدير العام للعيادة التخصصية دكتور الحاج إدريس قال بأن سرطان الثدي يبقى الأكثر شيوعا، حيث لا يجب انتظار ظهور المرض، بل يجب أخذ الاستشارات الطبية المبكرة التي تسمح بالوقاية من مرض سرطان الثدي. هذا وتعتبر هذه الحملات التوعوية فرصة سانحة للتعريف بخطورة هذا المرض الذي لا يزال تجهل خطورته العديد من النساء.
1: نظم اتحاد الصحفيين التشاديين ومؤسسة رونديل مؤتمرا نقاشيا حول القضايا الكبرى للأمن الغذائي في تشاد بحضور عدد من الصحفيين والفاعلين في المجتمع المدني. محمد عمر إدريس.
4: اكتظت قاعة المؤتمرات بدار الصحافة التشادية بالصحفيين والفاعلين في التنمية الريفية. 3 خبراء وضعوا التشخيص لعنوان المؤتمر، وهو العجز في الحبوب، ما هي الحلول المستدامة لتجنب انعدام الأمن الغذائي. الخبير الأول ناسينغار ريمتوباي خبير في الموارد الطبيعية ركز على الإدارة المستدامة للأراضي وتأثير التقلبات المناخية على الإنتاجية وضرورة

0: ضرورة الحفاظ على النظام البيئي المحلي لضمان السيادة الغذائية. ماغوبي مانيين فني زراعي قدم توضيحات تقنية حول تحسين المردود الزراعي وأكد على ضرورة تحديث المسارات التقنية وتصميم بذور متأقلمة مع السياق المناخي والتربة في البلاد. ماريت نان إيمانويل صحفي متخصص في الإذاعة الريفية تطرق إلى الدور الاستراتيجي للإعلام والتوعية معتبرا أن وسائل الإعلام سيما الإذاعة تشكل رافعة لا عنها لنقل الممارسات الجيدة للمنتجين المحليين وإيصال صوت سكان الريف إلى قلب النقاش العام، وخلص المشاركين إلى نتيجة مشتركة لحلول الطوارئ التي لم تعد كافية. يجب على البلاد أن تستثمر بشكل كبير في التحكم في المياه وتكوين المنتجين وتسمين سلاسل الحبوب المحلية مع تعزيز الشراكة بين العلماء وصناع القرار والإعلاميين.
1: وضمن التقارير التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية تناول اليوم عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم ورقة حول نتائج مداخلة النواب في السؤال الشفهي الذي قدمته الجمعية أو التي استجوبت فيه أمس الجمعية الوطنية وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراوي البروفيسور عبد الرحيم والطيب حول أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية.
2: بمناسبة السؤال الشفهي المقدم والمصحوب بنقاش حول أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية وانحرافه عن مهامه، أثار حفيظة عدد من النواب حول جملة من القضايا المرتبطة بسلامة الغذاء والصحة العامة، وعليه فقد يعد المركز مؤسسة محورية في مراقبة جودة المواد الغذائية، غير أن مداخلات النواب كشفت عن مخاوف بشأن محدودية الرقابة على بعض المنتجات المحلية خارج نطاق الرقابة الكافية. كما أشار النواب إلى أن ضعف ثقافة الفحص الطبي الدوري لدى المواطنين الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف بعض الأمراض، خاصة أن أعراض الملاريا قد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، ما يجعل التشخيص الدقيق والمبكر أمرا ضروريا. وأثيرت كذلك مخاوف بشأن بعض حالات الفحص والمتابعة الطبية وما قد يترتب على الأخطاء أو التأخر في اكتشاف الأمراض من عواقب خطيرة. وبين سلامة الغذاء وجودة الخدمات الصحية تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة وتحسين وسائل المراقبة وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
1: الآن إلى المجلة الاقتصادية الأسبوعية، وفيها تجدون اليوم ملامح موازنة الدولة لعام 2027. دخلت التحضيرات الخاصة بمشروع قانون المالية لعام 2027 مرحلة حاسمة عقب توقيع التعميم المنظم لها في 31 من يوليو الماضي، والذي حدد التوجهات والمحددات الرئيسية للوزارات والمؤسسات الرسمية لتصحيح ومراجعة مقترحاتها المالية. تطرح الحكومة موازنة 2027 كأداة لتمكين التحول الاقتصادي وتحقيق النتائج الملموسة، متسقة مع برنامج الخطة الوطنية للتنمية تشاد تراوط 2030. وتركز الخطة على فك عزلة المناطق وتحديث الإدارة العامة وربط مناطق الإنتاج بأسواق التصريف إلى جانب تحسين الخدمات العامة. تستهدف السلطات تحقيق معدل نمو إيجابي يصل إلى 7.3% في عام 2027 مقارنة ب 5.3% لعام 2026، مدفوعا ذلك بقطاعات الخدمة والتحول الرقمي والسياحة والأشغال العامة والتعدين، بالإضافة إلى التصنيع المحلي للمنتجات الزراعية والحيوانية. ولتحقيق هذه الأهداف دون المساس بالتوازنات المالية، تعتمد الموازنة على تعزيز تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية لتوسيع النطاق المالي للدولة وتقليل الاعتماد تدريجيا على الموارد النفطية، وتقييم المشروعات بناء على أثرها الاقتصادي والاجتماعي وجاهزيتها، وتجنب التكرار الروتيني للمخصصات السابقة لتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية القابلة للتنفيذ. إن نجاح موازنة 2027 يرتبط بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، مدارس مؤهلة ومراكز صحية مجهزة وبنية تحتية للمواصلات وفرص عمل جديدة وتحسين في القدرة الشرائية. وفي الختام، لكي تعكس الموازنة أولويات الحكومة وتلبي تطلعات المواطنين، تتوقف مصداقيتها على ثلاثة عناصر أساسية، وهي إيرادات واقعية ونفقات منضبطة وتنفيذ شفاف وفعال. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السامحة في مجتمعنا التشادي، وبموضوع أنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور؟
2: أنا عاشة عادم فضل، أنا أسيستان سوسيال ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال، من بعد الأكسون سوسيال خيروا بيجي مينيستير دي لا فام، ومين مينيستير دي لا فام كان انا مشيت اونجي لكن قريب للريتريت.
0: ايوه شكرا سيده، ممكن تعرفي نفسك؟
1: انا فلمت محمد حسن مندور، انا كل اسيستان سوسيال ديبلومي ديتا، خدم في مينيستير انا اكسيون سوسيال على سبيل مينيستير دي لا فام.
0: مستمعين مستمعات الكرام، نبدا سؤالنا مع السيده عائشه فضل. ممكن علينا موضوعنا ده نتكلم في عادات والتقاليد السمحه في مجتمع حقنا هنتشاد، عشان نتكلم لنا بعدتنا زمان شنو شق السمع عندنا في مجتمع حقنا تشاد، وهسه حاضر ده قاعدين نقولش ده كله، ممكن تحجينا؟
2: شكرا سيده زمزم. أنا زمان ده أنت البنية كان أخدوك جابوك في لب الأسرة، أنت البنية يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك، تسلمي هميانك، تسلمي أخواننا راجلك، أنت قاعدة بام الجيران كله تفتش، تعرفي جيران كده من نور سيد كلك تعرفين، دول جيراني دول أخواني دول رفقاني، تعيشوا بتربية عديل مرة واحد، نسيبك تقربيها مش الأمك، الهامات كل تقربيها مش الأخوتك، الهامات تقربيها مش الأخوك، وخلاص أنتوا قاعدين عايشين، وجيرانك كلها تمشي تشيفي، ما شفتي له يومين ثلاثة لتفتشي، فلان أنت مالك، اليوم ما مرقت، شنو سألت؟ أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان، هاكي كيف؟ وما مشيت المستشفى، مشينا، أنتونا كيف ولا سوينا كيف ولا ما مشينا، أقول أمشي فلان ودي، سخير ده مرتان ولا أنت كل أمشي وبتاع، لكن اليوم ده كلها السلام عافية، خيرنا في الجو آخر، ناس أقلهم بيجي شيت ناري كي بيفتش الجار كي ما في، ناري بيفتش الأخو كي ما في، الهامات بس تبقى لك أدو، الهما يبقى لك أدو، هذا نشوف شغل اللي يبقى مع إيالنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلو، زمان دعنينا قاعدين إيش نبي حلو ما مشي الهسة.
0: السيدة فالما تأنت كده تحجدين في عادتنا وتقاليدنا من جد؟
1: إيه زمان ده عادتنا وتقاليدنا كأننا موجود حلو مرة قمنا دي قدر خالدنا دي رفقتها اللي أمينا بكل ما نعرف نقول نكون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين ده قد عليهم تركبتي أكل كله تقدر تودي جاريكي سخيرك كم بالا برة ده شو سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير يا تقول بعدي بالماشي في شهر كله بعدي بفخيرة بدوك هذا كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شعليم سخير أنت كابلي ترى أم باكر ينفعل متامة كله ما ينفعك أنت بيتك ناس كله بعدو تأكل ألم بيجي ما في أباك كله قاعدين بمحنة يعني ألم كان يعني أنا أخو الهو ده كان جو سال بيتا ورس يودي يقول لهم شو صفاتي ده كان أخوي هناك تأكل لا عشان الكويزين يعني يقعد أم بيناتهم نادي ده كان جو الكجال وده بوكي لنادي مع الآخر ولا رفيقة كله يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرمنا كدر رفقة لأبونا ده أمه ما يندم على خانة الأخوان بلين وشنو يعني الأمان بيجي زيادة من الكويزات وأصل كله ما شفنا بيجي ما شفنا.
0: السيدة عايشة ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كي كيف وحصة ده كي كيف
2: سخير كأنت ولدت له ولدت للعشرة سخيرك ده كان ماشي في الشارع بيسي شغل هوان كل هاي سخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت تفرشة تخيل ترى جري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخير ده كان سوى شغل أنت دقيت على أما تمشي جيب لي كونفوكاسيون قلت لك سخير ما يدور سخيري إذا أدو أنا إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هجي عديل ولا أنا عقوي عديل يلا يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وستهم تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدرة اللي كان قاعد سبع علمي في قرارة عن كبرة ده ناس كله يجي يقولوا فوق سخير ده كان شعلة تربية عديل ده ناس كله يجي يقولوا في قرشة درائلة لكن كان شعلة تربية هوانا ياتو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما قاعد يشوفوا حس عليهم جارك بس سخيرة طلب بس فرشت مشكلة مرة وقت مشكلة مشكلة خليها أخوانا قلت أنا أخوك كلك أنت فرشت يقول أنت ما تدور سخيرة
0: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شي في الأمة أما كان هجل ودي الدنجر ما نعرفه ما يعرفه إيالنا أنا حصل نمن يعني جاء في فترة كيت سخير يقتل أمة سخير يدق أمة
2: السيدة زمان زمان لوريك كلام وقت وقت الأمين ودق وقتا أنينا نمشي كل نجو أبونا هو سامري ده وغايبت ينادينا بخطينا في سالون هكا كلنا يالنا أنينا قريب شلونا كم ده خطينا ويهجي لنا شخل ده مش اللي تسو شخل ده ما تسو أنا رفقي لأمك رفقت لأمك دخلتك كل تترمو ونادي برسلاك ودو وين كل أمشي وين كل أمشي ده أنا بس أنتك جابر يقولي لنا مشي شغل مشي لما نسي أنا ما أنا زمان شغل مشي لساقيري سوا مشي ده أبانا زمان جايسو أبات هسا مالا مام أبو كان مرق من فجرنا هو قال ماشي بفتش ما بجي كما بجي كما بجي بجي ديزويتر ديزويتر خلاص سلم وخرب أشو أسخر نام أم باكر فجر كله هو مرق فات خلالي أنت المرة بس أنت المرة بتجاهدي مام سخر ده بيسي شنو بيسي شنو كله أبادو هدين ده تربية نام أنا يلا ما قايشون لكن أنت الأبو ده الأم كله تلومه تكاتفوا تداول لإيالكم سخلتا كان شفتا كما فلان أبو فلان سخلتا قابل سيشغل مش الله تقدر توري راجلك والراجل لا يقدر لسه خيرا وإنت المرأة كل اللي سخير ذكر أبوه أول يا فادة أنت تخطي لسه خير تهدي له فلان شغل لك كي كي كي ما تسي أبوك ما يدور ما سمع الناس بيشوفونا ما سمع خلي منك ده كله ما في هسا ما في يا تكون ماشي على لونه السخير ماشي على لونه الأبو ماشي على لونه الأم كل ماشي على لونه ما لما سخير ذكر من إلا فجر أقل خلاص ما لما يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
0: والسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهمه ظروفنا أهالي يعني سخر ده كان انت شغل أنتو ترى ما يعجبا ومرض ده كانين أي شغل ده يدوري جديد ما ناصرتو حسانين ما أكل قدين ندخل أنا مدارس وكذا سخر كان ما لقى ساق جديد تنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكل رفقانا يشوفو خلق ده كان إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان الدين كله ما يمشي فوق يعني ده ناس أنا زمان ده كيف عاش
1: سيدة زنزل نوريك شنو يال حصة ده سي ما مشي يالنا أنا أول ده مش الأصور تو سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أينك يشيف أم يعني كي يسمى كلام أنا ناس وهسه المشكلة شنو وته خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش لكن الأم ذاته ما فيها سخير ده قاعد بهيدا ولا بلا في شاري ودوم بيشيفة شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدورة عشان دوم ما يفهم ظروف أنا أم ما أبوه هو مش شافا وبتقام نقول شنو تربية لسه شيء كي يالات ده كيف جاي برجلهم ده شغل واحد في تلي دول تليفون دول مو بشوف ودوري يميتي ميشيل ده دونك الرفيق اللي هناك انكون باراكم عندهم زياده ابسولومون يدور ميشيل انا الرفيق اللي عندنا كان ساكن ساكسيمي خلاص في ده هو كمان يفهمك كده كده ظروف ما سوا انا ماما ما ابو ما انا الرفيق هناك ده دونك والايميتاسيون يعني يدور وكل ميشيل انا هناك ده بس ده بس خلاص وتنك هو سخير ولا يقدر يفهمك اما ما ابو ده عندهم ولا ما عندهم ساعتها كمان السخير خلاص متلفه
2: دور نزيد الشيء كده السيده زمزم

0: نقول كده سخير ده عدم التربية. انت سخير ده مين سخير ده؟ انت كم بديت بتربية قديل ده؟ امشي بتربية قديل. انت سخير بس تهجي ليه بس ايه ده؟ في راس انا نادم كبير بيحمر النادم الكبير ده. ما واجب. انت سخير ده كم بنيه كم ولك كله. زمان ده عنين يوم بهجي لينا تقول تشيت تسمي كلام عن النادم الكبير بهجي كده. تقنقسي ما تقول فوق. خلاص حسة ده. انت سخير ده كيف كيف كله. إلا بقوم ده بحمره. ولا يسيء بروبلم لي أما كان خلاص كمانيني الأب كله مش إلا كان جل الولد الولد ده يهجي ليه خلاص ولا يداوس الأب ولا يسيء مشكلة لأبو ما سي أنت سخيرة خلا على قولي ترى تقدر تهجي ليه فلان شغل لا ما تسي سمع أبو يمان يسيء أما لكن أنت بس جاي بس ما سخيرة تلهرب والأم كله مع البنيه بالهرب كان هجيت لها البنيه تكش لي أما الولد كش لي أبو واجب دا كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وهسا عليهم أنجمينا بيجا كبير يدور توئية الدل ناس يقوم توئية الأمهات والأبهات يسانسبلزي إيالهم لي هجوا لي إيالهم دا كان دقاء كان كبار كله هاي يالا تشغل دا ما تسو دا ما في عنانا دا ما في عنانا مش إلا خلو يالا كله بسمه وسخير لك أنت وريت ترى وكله بسمه كلامك تهجي لي بنفس باري تناري تخطة في جنبك توصي وكي ألم وسيتي أم باكر وسيتي ألم وسيتي أم باكر وسيتي يخلو ملاكين واسا ما فينا يلا ما بخلو
1: وإندنا ظاهرة يومين دا قاعد يحصل مش الأمهات السخرية بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامة لحد فيش جد وصل بين مرت سب المهامل سخرات تشي وفي حالة واي حصل يعني البنية أما تعانتها بسكين عشان البنية توسي أما بدلا ما الولتي بس يعني العوين نفردول شنو الوصية تنتم
2: لا أمين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ده دنيا أنا أليم ده السخير ذاتك بشيف شخول كتير وذاتك يفهم أليم ده يالا ده البارفور وكما ده أن الكبار ذاته ما نعرف تهم هم شغل جيش وده بجالي أما قال لا تيد وصا وحيو ما في مدى كل يعني كي فيها قادة نقول الشيطان كي قال لا فراسة كي تدور تشيل الدرب الماء عديل وولد ده يوم قايب وصي اللي تجي في الدرب العديل كمان شافتك يجي لك ده كل يعني خدمة على الشيطان بس كما كي ما تشيل المفاعل لسخيرة حلال وتشيل المفاعل صوبة عشان هو جا وصا كي أمي ده شغل كده ما قال سي عديل ولما ناس قاعد هجو فوقها خليه ده ما فسي تلي تفهم هذا تقول هي ذاتك كيف يعني نقول ما عندها يعني تربية عندها تربية ما تقول كي كلام البلد ده ورا هذا فصل مش الأم مش الدولة كيف يقدر يعني تربية دي يعلم
1: وبكان وايد كانين الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش الأم ما ده يوصيه كلها أنكون هو ذات جلابش كلام ما يعتقبل أنكون سبت فوق ما عارف الأم ده يعني هو الصخر ذاته مفروض ده أم ده كان عنده طريقة يوصيه فوق كلها ما مباشر كبسوه بس يواجه مش النادم هو كبير منا ولا كي ممكن
2: كل جاك شفر
1: ممكن تزيد لنا
0: وصي أنا يوم ده أنت الصخير بوصل الأم الأم توصل الصخير وصخير كله كان جراك أم بيشغل ده مش اللي خلي ولا أم مش اللي بنفس بارد ده الأم ما تابة ما لكن صخير كله أكون هو جرى بنفس وايد ما أدل وخلاص هي كل قريبة قمة وخلاص همت الألمة وصبت للولاد أنت أول الولاد ده هو يوم شافه أمك إيه في تنسيون ده يمشي لأخوته أنا أكو تاجيدة خالي تاجارة إما جاي فارا عينا القريب كده جاي يمشي له أنا لا تلوكو يا جماعة شغل مشي له ندور توصله أبينا شغل لا أنا ما عجباني وأنا هي ماشي شعلت أنا ندور تحط لي فوق الشيء ده عندك النادم البكر بلايا سكري ده يجي يهجي لأمه كان جهج لأمه أمه ما شعلت أنا ما دام خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يأيلا في لبناس كي ما تشيل على المعامل تسبره وسخيرك انت بولدته قلبها قمة بس أبتره يا الواردة بقوم عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أما الواردين هم كله كان حامين ده خلاص انت قمت هو قمة ما خلاص ما تلف
1: ممكن تضيف لي
2: نزيد في كلام أنا عجاشرة وكي جابتها كلام أنا أول يمشي يلقى
1: خلطة
2: بارا آخر عشان يباس فوق يجي يكلم ده كله من تربية أنا أول ناس بيجي ما في يعني جيني في الفامية اللي أم أبو يلبس يا رزاتي كي ما وصفهم كي نادي مشل ده نادي كبير مني ولا ده في التال كلامنا ماشي من أول كي يلد ما وصفهم كي خليه إلى رجير فامية أنا كي وكان كان شغل بيجي كل يبدو نادي من ده يمشي يلقوه وحجلوه هو قايت وما أما بس وخلص وده ذات أما خلال مين ما أنت تأدبل كيف يهجر نادي كبير كيف كان ليجا توسع

0: يسمع وتون خوزات كي يقول لي زانفان يمد لي جرام سخير ما بيشير انا شغل الناس كبار قاعد بالصوب بس جاي وكل بيسي دونك يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لام قدام الناس وخلاص هيك يا سبت لو المهام دي يمكن كده بس تقول انت بين من الادله اللي بيجي معك اه عايشه
1: ما
0: هيش تمسوا اسفه
1: المداخله اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقه واحده وزور بعرف قبيله انا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتتمؤم دي الشجرة الظليلة بلدنا تشاد لكن اليوم المجتمع التشادي اتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة تشاد وعلمنا الواحد البربطنا اتفرعت الناس لقبائل بقت التشتت بقت الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب التشادي وخاصة المرأة التشادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيون حقها في مجالها من التعايش السلمي
2: شكرا أنا نقول علمك الهجيتية أساسا أنتميرا واجب في دربة أنينا زمان دا قمينا دا أنينا عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خابيلك أنينا كلنا أخوات ولا سديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي كل نلوم يوم دين دينا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورتست ولا السيدست كل نلوم نلوم ورا على نناقش انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه اه وإيالك لك ايه إيال هاي انت انجري شغل ده ما تسي عندنا الكبارات كيدي الله يرحمهم هاي انجري شغل ده ما تسي ما ندور انت كان قايد ما ندور ما تسي شيري دربنا خلاص نشيري دربهم إيالا كان إنديكي شغل سخير ولدتي تجيبي معاك في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزوا ويقبلوا بيت هم أبين الكبار ربي ينتوكي وصية نوصوا بردين على إيالنا را إيالنا وارين دا بردين دا إندين عمهانا أنا سيديس اللي وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا المهام مشل دا بدينانكور مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما إندينا كي فرق كي دي فلانة من كي ودي فلانة من كي حس حاليا دا بس دا بس أجلينا في أنجمينا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفرنس كامل نعيش سوا كبرنا سوا أكلنا سوا نما على نوري كده لبسنا كنا بقى وادين ده نمشي سوق سوا نبوما عمين ده ما عرف أغاننا تربية حلو ما مشي تربية ناس ولا عندك ها فلانة دي قالت لك فلانة دي ورنيك فلانة دي أيرنيك فلانة دي تما في على السرة ننتي وسيئة لبناتي على السرة كنا خلي شو لتربية أنا زمان أنا زمان ده تنتينا أسمى كلامها سي تقوم بمين إكوال لتجو في بيتنا أكود كواري تجو تاكلو تقيلو تعرفوا كدول كلكم سوا من بكان مشل ده دول يا لنا فلان دول يا لنا فلان يوم ما يدواس كل ما عندنا كنا من كبرنا وما لها سا يلا سا ما لما يشوف كان قلت لي دي تنتين ده قال كي شنو ألا ماكما كان ده كان قلت لي تنتون ده قال شنو ألا ماكما ما سي ما سي خليه قبل التربية لنا الأول أول ده والله ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة مشكلة كمان أنينا عايشين مساكين عايشين بمسكرنا بشنونا ونروق برجلنا ما مشي هسه
1: كلامي السؤال موجه لفرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان قيد في مجتمعنا حنجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حاجة لا ده حاجة كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بيجا ما فيه البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سووا مشي البقان هندواس زمان ده ناس كان بنات ده صحي دعوس وكله الأهل بلوم بالصالحون دي أخوتك ودي بنتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب قالوا شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا كاد ده ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحاجة فوق يعني كلام سبحان الله فالشيء مرة واحد ما بينقال فشنو وصية أنت كامرأة وإنسان مثقفة رسالة كيف مساج تنتهي بنات دول
0: أنا رسالة اللي نقدر نوري لبناتنا هسة ده خلي يعني كل شيء أنا هذا خلي ما يخلو أعدادنا وتخالينا قايد شغل كل خلاص ما بيدخل في دين كل ما هرم تخلي ما يخلو تقل إب يعني أنت كمان عندك إب ده إيمان وعندك شو كنت دور جسي تفكر شرفنا أما وأبوه وأهله كله. أنت علم تمر في السوسيوت هذي كلام فشي. يعني أنت الوايد شغل قد تسير عنده إمباكت في فهمي أنا كله. تقول خليه يفكر. أنت ما مرقم قرش درك ما في. عندك أهل وقاعدين ناس مترمين وأنت ما تفكر. تسير تقول خلاص الناس كله سوى البناء هناك دي كله سوى أنا كله نسي. لا تخليه يفكر. أنت علم مرق من ناس مترمين ناس عندهم دين. أنت تفكر. تقول شغل لك سيت الأب شغل لك سيت الزروب كان. يعني ده كله من التربية قبل مش هجلكو تربية حصل يالنا ده كتير ما يلقو عشان كتير خايبين من البيت يعني يالنا يسوشن في البيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بقوا يبيجي أنكو يلقى يالا كله نامو فجر قام بكر مشى الأم كله أنكو خلا مرق المشى يعني ما عندنا وقت كي بقول ما يالنا دول وخلا يالنا بإيميتشو خلا جاي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقول ده أجيل بنات خليه يفكر والباران ذاته خليه يمتلكي كثير في التربية يالهم ده خليه القوة وقت اللي يقول يهجم وقت اللي يقول يوصوم ليش هرفهم في قدام ناسكو
1: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين أنا الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالوا ده يتقول سواء للخدمة دي مثل الشماعة اللي بعملوا فوق الخلقان أنا زمان لهنت الخشب الأخر كله بقوله أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل يتقملوا قريب الساعة 5 السوق ذاتها بالسدو تلقي الواحد طول الوقت قايب من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل الشادي خلى لي القيمة القيمة السمحة حقتها أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت ما في كل الأبين ده السورون ده أنكون العمال بس ما أنا أرفع يعني أبوين ده أنكون بسولهم وخلاص الأبين راجلات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لأولاده خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرف صغيرة بقود ما ياتو مرات يمكن صغيرة عمره 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول أنا أضرب رأيك شنو في الرجل أنا أسار الرجل التادي أنا أبيهم ذاك رأيك فوق شنو
2: حتى كلامك الهجيتي ده في دربة شفتي رجال التالية أول زمان ده انت مشيت مرك مشي خدمة شغل أنا ميدي ده تهر ده تجيبت جيت بيت ده إيار جميلة كل خده خلاص نجيت خلاص تهوق ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسي يالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كي سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقولوا خلاص تمشي تقعد برا مع الرجال تعالوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرج تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بطن كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعالوا سوا ياكو كان عندك تجي متهجم وكي ده زمان لكن هسه راجل كان مرق من فجر بتم ما تشيفيله تزويتر قال انا ماشي خدمي هو خدمي له الساعه 3 انتوكو اير نابوس 14 اير دو بوس اير دو بوس تقدر تجي تقول ما يالك تشيل خد هناك تخدي كان عندك كلام ما يالك انت يا تو ما جا يا تو ما ده فلان ده مش وين ده تشيف الايال اما هسه ما في الا انت الام انت الام بس انت بس مره وراجل ما لما كمورو من فجر لما نجيت رودا يلا كي كم ما يمشي يتلفوا يال وارين ذهاب 10-2 10-3 يشربوا دروك 10-3 10-2 يشربوا فيزا لهم ده أباتهم ما قاعد يشرفيهم من كان أبات ده بيشرفيهم من ده كل ما بيجي يال ده وأنا ناس على هسا أباتنا يال ده خليه يقبله 14 خليه يقبله يجوا خدوا ما يالهم يهجوا ما يالهم ده يال ده ذاتك يفون شانجي أما لكن يال بتخلوهم كيف في دين أبين ده ما يبقى هسا ده أنا ناس على للرجال خلي يقبلوا يكلجوا وقت شيء رايت يقعدوا ما يالو يهجوا ما يرجال دا كمال بنات كل كان شافوا اباتهم جاي يجوا بيت دا يبقى لهم شيء اخر اما سخر تخلي في دين مرض في دين مرض تربيه ما
3: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الاعداد والتقاليد السامه في المجتمع التشادي هسه نجو في مشاكل مشكله هنا الزواج هنا الزمان وما هنا حصل عند اختلاف مره فرق شنو هسه هجي ممكن تهجي لنا زمان دا زواجك كيف حصل بك شنو
2: اخيري زمان دا اخيري ليه حمتا ببركتا كان البني فتو لارا هلا كل يجب هوقوا خلاص بهبسوكي هبسوكي خلاص البني تقعد بهبسوكي بجيب شنو بودو بيتا هلا بأكمبانيه تمشي بختم لك القرآن قبل القرآن ده ختمه شعرك ودوكي أم باكر مسكرو يلومو ناسكي هلو لكن حسرة البني بي خلاص وفاتي هن خلاص بقولوا راجع يشيل عيوب شو قلت القوم كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشوا للشيطان وخلاص المشكلة بجي بعدين ده أجلك بس خلاص بروبلم يجي في فواي لكن زمان ده ما عندنا مشكلة وانا ندور اخلي بلدي يقبلوا مش انا انا زمان ده يهننوكي يختموا لك القران يشيلوك يوديك بكي اهلك جايين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالك ما عنده مشكله لكن الحسه انا وتل دول ده
3: في مشكله كاسه ما نعرفوا البنات بيجوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلك ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده العمهنا هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحسه ده بيني ودوها من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت مرات ده مين شهر أصل بس يفرتقوا مرات ده في فاتي بس بيني ما يودوها بيتها كيفرتقوا
2: السيدة زمزم هو قتل شغل الفوق ده تعرفيها انت بيني دهابة صولك فاتي أهلك اللمو شعروا لك الفاتي وهلين ده يخطموا لك الخران يشوف لك وقتك في قتل تعرفي مسيب يلقاي في قتل ده ما تعرفي شغل في قتل سي خلال ما شيتي لميتي ما جيتي ما راجلكي خلاص هذا بفرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت را من بيت أميكي ختموا ليكي شعلوكي ودوكي بيكي قعدتي في سريركي هلكي هوقوكي أما كسوتي مسكورة ناكو خلاص كان قعدتي لكان 17 يوم كان 40 يوم كلا راجلكي لكا يدوري وديكي وين كلا منه أما لكن يوم الأرزة بس يشولوكي ودوكي أقول ده أقول أنا رفعت قدراني
3: السيدة فالما ممكن تضيفي لنا
1: السيدة فالما من هو الكمبارتمان السلح أنا نعلمنا الكاريالة الأروس زمان ما بتخنينا ولا بتجدك ولا بتكبرتها ولا بتمشطة إلا المرأة
3: اليوم ما دخلت
1: اليوم واحد ما استقال اليوم البنات بقولوا الأيين الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح الجارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعد ديل كيزور واحد هو مجموعة الناس ولمو بعد دلوكي ما بتعرفي وينو الإيدة السمحة وينو إيدة ما سمحة بعدين انت بتيجي تمشي لدها في زمن الريحة والدخان بس الطلاق كإنسانة عشتي فترة من الزمن شنو وايدي تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده قالوا لي طبيعي أنا الأمهات وشالوا لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم دي مش قد ودين في النقرة بس الآن يقولوا مش الصالون جاد مش الفندق ولا مش الشهر الأسر صارهم جاي طلاق واقعي
0: سيدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف وأصاب أنا بنانا ده والله سيدي أليم مقلنا قايدين ده رحلة بنات يعني شفت شغل وادين أجيب البنية اللي كلام الرفقانة بجوبة بوروها ده بس يتصم خلاص سيدي بيانك خلاص يعني وتدو كله كي خلبطو الزمان بنية بجوبة كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلان أما دول أخبروا لي دا كل بنية دي جو كريب الراس بعد دا كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين دا مال ولا عشان يلي خلاص يمتو معك وكيد دا باران البنية كل بصو أنكت بشوف راجل كي كيف شخلت شنو جاي من وين وكي كل دا با يمتو ريبونس ايه خلاص انتينك تال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هني دسين هني يوم خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهنة أهل الراجل بوجو بهنتهم في أنا بقدر من الهنة ده بوجو بدقو في بكرة السوشيال بيكانكا دول مش البلي يجي يوم دس أهل الراجل اللي مش شغال عادي كي يهمنوا ده كله من دين عادات كي يعني كي كفو عادات وشنو قال يندس للبنية ده بنية ده أنا أقول الراجل ما بلقو بشوف أم كل رجل أنا كيف بس أهلها يمر كيف بقلب التونس كي اللي عادي كي بس يمش بعد ده أنتوا دليلها نشيلين يوم نشيلين ده بنيه في بيت ذاته سورة قتوم لا قرآن دور وفي بيتها هنا كل ناكل الرجل ختم لا قرآن شغلوا بنيه ده بيجوا في بيتها كود بس سبع يوم خلاص بيجوا بصور دس المصاد بنيه بخلوا في بيتها ببركتها برحمتك حسا شغل كتير خير يلا ده شالوا عادات يعني شالو الكثير أنا دار ناس آخر جو لعب خلينا يعني نم أنا كمان فهم ليزات لما نيجي نرجع تقول لي ماما دي سراب آمر يوم دي سهين را ونقول يجو سولي سلينا قلت أنا دا أنا دا ما عادين أنا عادين أنت بيت قلت داخل بلا فايكي ويجو يا هنونك يا رجلك وخلاص كما كتر ماما واسم قلت لا أنا كنا أصر يا جماعة خلو هذا الرشية كان بعدين دخلوا لهم
3: يقول حتى المشاك
0: يختاروا المشاك
3: مشتم رستا في سعلا وحربين ما يدورو بس زمان إلا تسمي لك مرة
0: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
3: وغلاو ما تحجي
0: ما تحجي غورو ما هلاو دلات إلا ما نادي يعني قال غورو ربي الراجل اللي انت شين صبر مرشي أكو وحلو كان الحلاوة وما تحجي نما المشاد يكمل وهن لذات إلا مرة صبر في بيتها
3: يوم ما
0: صبورة يعني يوم ما مرقت قبل
3: تجي
0: تسمي لك لا أصلا ما مشي لده كله تدخل بطولين كيبس الاندوم قاتو هاو قود خيري معني اندو دول وكده انا مشغوله هندو رغبتهم دول كنت ده كله علينا ما
3: اعلم
0: يعني انا كله من خارج نقول يا جماعه ما تخلوا عددنا ده شيء يقعد كده كثير انا عارفه ده كثير انا تعدي ما سي يعني هسه اخذ بيجي شغل مش الكلام اللي جاي شغلتها البني من بين شو لو ده اوتيل ولا اختي الكبيره دي ما تخصص قد ايش شيطان جاي يمشي مام اللي فلا لقيت سميش انا زمان ده بالبير اللي قدام بيتها هنا
3: ده بس
0: دخل القد ما يدو توالي في اوتيل جاي شيطان جاي مام ده بس جاي يجيب يفرتكم للراجل من المره والشيطان ما قاعد تجوز الكلام اخي ده جاي قريب بس ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في اعدادنا انا زمان ده يشوفوا من ذات وتات نلقى حلو
3: وعندنا كتظاهر اعداد انا زمان المره زمان ده تدلق وتقبرد وتعدي واي وقت تخط هن ازرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبه جاي يدور قايده وكده تلقى البنات يعدوا ويكبرتوا ويخطوا هن ويرسموا وتشي في ده خلاص اللي يوم الواحد الاذر ده كان فات ده خلاص هبه طن رجلينا على قايده تريح ابيض
0: دخلت
3: هذا تقول لهم شنو وصيه كده انتم لبنات ناس
0: والله ده وصيه عشان نقول شنو واخذ اذا ما شكر الله شكر الله وسط يعني انا اقول له جنة انا فكرت قلت سي شكر سمي في لي راجل راجل تجور فرحان اجو الله هي وسمي الله هي بس ما اللي يتسيها الزينة اللي ناس برا تقول اللي يوم كان يمقدر قبل يتعدي تكبريد وتسيك يقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشن تزاعت ما سمي هرم يعني ما أجل تم وصون كخليه أدو لرجاله إذا كاد ما نعرف فيه تليفون نشوفه قال أجل بس أنت ترى جيك هلالك الزاتة قال أجل ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتري أجل ما عنده حساب لما أنا كلنا رايلين أنت فتش أجل البر دول اللي ساكت ده بتمتي لك ذنوب وتلك شيطان فراسك ويجي يتلف لك بيتك عشان الراجل واي كان اللندلاني ويشوف كنت بيجيب لك مشاكل لكم مشاكل وخلاص شيطان هل لو يندس وخلاص يفرتوكوا في مكانه في كلام نخوامات نفرتوا اللي بس كان وصل مره انا خليه شو زين عليه رجاله
3: اجي عندك ايه ده خلينا
2: انا اقول له بناتي ده نقول لهم كي خليه قبل مش انا زمان كان مره قاعده كان عندك وقت شيره بالله انك خدتي في رجلينك وخلاص كان مشات كلها ترى دي سمان دي جره مشيتوك كروات مشيتوك في بكي لكن اني ادر قبل قال انت تمشيتي انت تهنيني ما ملكي ما ملكي اني زمان كل امالنا هنونو مشيتو وستون بس سالو ما في كل امالنا بمشيتو وبهنونو اللي بنانا اللي قبول اللي تربية أنا زمان أستاذ أيشة
1: زمان الراجل يعني روكي بجوزو جوزو بيفامي حقا دون قبلت أنا فلان عشان الله فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس أنسيد المال كجرة فامي حقا جاي من وين كل مال أمام المهم بنتو بس شنو ليه عشان القروش دي فكثير من البنات ألوم بقول فلان كان جدا سيد المال سوى لانا اللي أنا طول كيلي سجلية بكمسين هذا فلان رأيت شنو في
2: أنا ده رايدة أنت البناء كان تأخذ يأخذ المسكين وخليه المال يجي في رأسك كان مال جا في رأسك تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جا في رأسك لكن هسرة مش الفرمة ورثة أنت كان بنيكي نادم جسع على ده أسألو قهارة أنا هنا زمان دابنا بسألو قهارة بسألو من فامي أقا كل بسألو كل أهلا بعرفو قبل بشلو بنتوك إليه لكن مش لسا كلام كنوريتيرا ناس قاي تابو المال كان جارة كان شنو كل شلو ينتو ما إندم لكن خليه قبول إلي أنا زمان أقولو مسكين وخلى المال يجي فوقو أخير أخير مش اللي أنا نوسم لبناتي
3: آخر كلمة كتنتي موسيقى شنو لبناتك
2: آخر كلمة ده أنا حج لبناتي ولي سبيان الهسة ده خليه قبول وشنو كل شيرا نانا نزمان أنا زمان ده كان في أخي دي كله والله كان أخده ده يقول أجايز الهج وكلام الهج أول ده كان نعرفه ده من زمان نقبوله لكن أخير الهسة شي اللي أمشي في أوتيل ده أنا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سيك ده ما بعجم ده انت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودوك ده شغل تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبول لك الكلتيرة نزمان هنقبول لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شغل لكل الله يسهل لنا بارد ويقعدوا في بيوتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا هسرة إياه الله
3: هاد السيدة فالمتا ممكن تقول تنتين آخر كلمة هناك
0: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتشر أنا هذا شغل أنا زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى ده أنا أميليوري في دربة بس يعني ما نشيلوا أنا الناس الآخر ولا بقول لنا يهجده وبخل بالينا ما في خليني أميليوري في شغل كثير عليهم خير وأنا أقدر كن أقول لهم كأيه أنا زمان دبنا نقول فوقه نأميليوري كشغل الأديل نشيلوا الماء أديل كل نقدر نخلوه ونخففوه ونوتل الناس ونبنا كل الناس كلام يعطوكل ينتظر ياخد
3: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمها في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضل والسيدة فلمة حسن. بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبدالله كباس وعزة علي أوام تحت إشراف

0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلميل بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفر لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسنوا جودة هنا المنتج. 200 أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين. عندي أخواني دقاق وعادين مش عسكرية وعادين سوى أمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمين التنين وعنطاني النية والقوة عن البحرين.
0: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا 200 أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة تلاتة أربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت المدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية. هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلها. أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجيبوه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا. الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي ده، المكنة نصبه فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية كنادم بدور بسيسي آية ده، وإن أو لحم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيدنا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت هنا اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص هنا اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان نودل هلا.
0: تقدر تورينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده؟ يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: ان شاء الله اننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي ازيد من 50 سنة. انا ما مدافر، انا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وعايشي انا القدر كان نقدر نربي فوق ايالي وما لي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا. طبعا الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه، الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما عنده ريبة، ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايبة على الأكل، القش بقوم من مشاكل هكا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هنا، فيه عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان، ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان هاهله منه. عندنا فوقت الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفع خلفة جشدت نقوه وننطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة عند الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروبو، كان البنا، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها، أنا من يسوي نص هي تسوي نص.
0: بلال، الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرت علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، أنينا ننظم التراب، ننظم الأنجري، الريس يتربوا، كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس، ده استفاقيا بيناتنا مع ناس القاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق مش المقرب كلام النصارى دي قازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء شيء ده فيه، هبي نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 55 عمال.
0: يعني من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال، الطرف طرف طرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة، بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمة، أني ما صبر بقش تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقش أغرارنا الغنم وأغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، كان ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا، ده كان في افنيشال ده قول قايد فوسط الفوسط فوسط الأسماء كلها، قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس، والشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة، شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردو ما في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئودونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة، شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردو ما في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كتير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزو.
1: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، أما بدور ليا بكان بدور ليا ألمي وبدور ليا مال، قولي قاسي ده ما صي، ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيبل.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من من ياور ولبن صافي، لبن حليب كله فيه عند إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكمه صافي، ولا نسول ياور، ياور عنا لبن الأنم كله فيه، ياور عنا لبن البقر كله فيه، ونسول جبنة عنا البقر وعنا الأنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة مراحلكم؟
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز، هذا الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقة صناعة الجبنة؟ مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا، تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطوه في برا في الحراشية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده لا يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة، كان طلعنا نما 60 درجة ده نصبه له إمكانيات 2-3 كي وخلاص، كان جمع ده يبقى هو كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده، بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم، نصنع الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. حس حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في
0: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف، ما حس حاليا ذات لبن الشية، حس يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيت، عشان اللبن ناقص مرة عيد.
0: وقبل قو شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنتيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت، نصف الطاونة نرتشو، وكان رتشينا ده نصف المكنة وخلاص، كان مرق من المكنة ده للبهايم ده هنين هيني ده سيئينا ده سيئايا هن اللبن، ما سيئايا هن اللحم، أكل الننطو ده بيفيد للبهايم يغطين اللبن كتير، ما نسمنه ننطو اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالو كل البقر قاعدين في البيوت جوا، هل ما بيحتاج للشمس؟
1: هني الدر فاتي تحتاج للشمس، تخرج ما هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعد تغذية بشنو؟
1: أسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنوا فوق الأكل لهنا السمك ذا، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة، وكان خلبطنا ده سمينا السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوك ولا قاعد تستحلكوا هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نصنا نطل الأمال وورا عندنا ناس كله بيجوا وشول السمك ده، نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2 كيلو 3، نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور، كان يدور سمك كله وسيده يمشي يكرر السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو زاد إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وكت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية، مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ

0: لنظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
1: السلام
0: عليكم. من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقيت تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
1: كان أكتوك لما جاي كربة قرن أنا بقر ده. بقر ده كان يتسرز يأكل لقى كربة رازة. كلام جاي عادي بقر ده كان أكتوك.
0: عندك كم سنة شقال هنا؟
1: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر. وشفت كيف الفكرة دي؟
1: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات مثل البقر كله ما شاء الله قرون مطوات وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
1: توكل تخدم كان تخدمي أنا وتخاف ده ما ممكن ما بشاري لكن انت نادي من بقيت عامل ده تقدر تاسر قلبك وتشتغل وانيم إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ لسه ما شاء الله انت اليوم واقفين في ناس وادير راكدين في الضلالة وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد الناس.
1: والله نتمنى منا عفوانا التشاجين كان نسان كان رجالا كان ميم أي واحد كله خليه يسير جودة يشتغل ويفتش وغرى أفضل كل ما كتم تشهد ما ممكن خليه يسير جودة ويشتغل تقاسا أفضل.
0: انت كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت بمال ده كيف تشيف الفكرة حق ده؟
1: والله أخينا ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه راجل كويس تمام. ناس زيادة من 30 نفر 40 50 شقالين نال من تجاي ما شقالوا بشعلاق جاي شقلك أفضل من نال من إندو ما شقلك ولا زايل ولا نكت ما له.
0: المستمعين الكرام في كل مكان شكرا لحسن المتابعة، كان معكم في التسجيل موسى فكسلة وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.